شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه وصية نبوية عظيمة اجتملت على أمرين ونهيين. أما الأمر الأول فهو الأمر بالرحمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، أي تخلقوا بخلق الرحمة بينكم، تأتيكم رحمات الله في الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل. ارحموا لفظ عام يشمل رحمة الأبوين لأبنائهما، ورحمة الزوجين لبعضهما، ورحمة المعلم لتلاميذه، ورحمة رب العمل لعماله، ورحمة الموظف للمراجعين، ورحمة الكفيل المكفولين. يشمل كل رحمة حتى رحمة الإنسان بالبهائم. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. فمن كان بالخلق رحيما استحق رحمة الله في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيا أخي الكريم، إذا كنت تريد رحمة الله فارحم الخلق، وتذكر: ارحموا ترحموا. مستمعي الكرام، أما الأمر الثاني في وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر الله لكم. والمغفرة المطلوبة في هذه الوصية النبوية هي أن يصفح المرء عن ذنب أخيه في حقه، وأن يتجاوز عنه. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بأنهم يغفرون لحظة الغضب، فقال سبحانه وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وروت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا كان رب العباد سبحانه وتعالى يحب المغفرة، أفلا يجدر بنا نحن أن نحب المغفرة؟ والمغفرة بين العباد تزيد صاحبها عزا بين الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فيا أخي الكريم، إذا كنت تريد المغفرة من الله فاغفر عن العباد، وتذكر: اغفروا يغفر الله لكم. مستمعي الكرام، كذلك تضمنت هذه الوصية النبوية نهيين، أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول، وهم الذين يستمعون القول ولا يعلمون.

0: يعملون به. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالأقماع التي تجعل برأس الإناء الضيق حتى يملأ ويصب فيه السائل فيمر منها إلى غيرها ولا يمكث فيها ولا ينتفع به. قال أحد العلماء: أقماع القول الذين آذانهم كالقمع يدخل فيه سماع الحق من جانب ويخرج من جانب آخر لا يستقر فيه. وكذلك هؤلاء الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به، يمر القول على آذانهم ولا يعملون به. قال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وأما النهي الثاني في الوصية النبوية، قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أي الهلاك والخسران للمصرين على الذنوب العازمين على المداومة عليها، يقيمون عليها ولا يتوبون منها مع علمهم بحرمة الذنوب والجزاء عليها. فهذا توجيه لكل مسلم إذا وقع في ذنب أن يذكر الله عز وجل ويستغفر لذنبه ولا يصر على ما فعل، ليبقى في إطار العبودية لله تعالى والاستسلام لأوامره، فيظل في كنف الله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من عبادك الموفقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
3: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: يسعد صباحك مع واطف محمد بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائبه يهنئون شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. خلال زيارة أخوية إلى مصر، رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد: تحية لمصر وشعبها وقيادتها، جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. قرقاش: الإمارات عملت دبلوماسيا وبمصداقية لتجربة

0: جنوب الحرب وخرجت أكثر قوة وصلابة وثقة. انطلاق ملتقى عهد ووعد في الشارقة غدا بمشاركة مجتمعية. الإمارات تؤكد أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. من 16 إلى 19 من يونيو غياب الطلبة يحتسب مضاعفا. الإمارات لرعاية وبر الوالدين تنفذ 30 مبادرة خلال عام الأسرة. خليجيا ودوليا، ترحيب خليجي وعربي واسع بالاتفاق بين أمريكا وإيران. الرئيس الأمريكي يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. اتفاق أمريكا وإيران يضع نتنياهو وترامب على مسار التصادم. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. في الاقتصاد، غرف دبي تنظم لقاء في لندن لبحث فرص الاستثمار وتعزيز جاذبية الإمارة للأعمال. الاتحاد للطيران تطلق 4 وجهات جديدة وتعيد تشغيل 5 خطوط موسمية في أضخم صيف لها. معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يختتم نسخته 57 باستقطاب 96 ألف زائر و400 عارض. في الرياضة، ختام بطولة الفجر المجمع للمبارزة بمشاركة واسعة. فتح باب التسجيل لبطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. وفي أخبار المونديال، تعادل إيجابي بين مصر وبلجيكا في بداية مشوارهما بمونديال 2026، تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر في المونديال، وتعادل إيجابي بين السعودية وأوروغواي في مونديال عام 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة حملك.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح يحمل في تفاصيل حكاية 20 عام من الصوت اللي رافق ناس كثيرين، نقل الخبر، شارك الأفراح والمناسبات، وأصبح جزء من حياة بعض الأشخاص. صباح الخير من إذاعة الفجيرة، من رئاسة الإمارات، ومن برنامج يسعد صباحك. في هذا اليوم الاستثنائي بالنسبة لإذاعة الفجيرة، نحتفل اليوم ب20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة. عبر هذا الأثير مرت أصوات كثيرة، ورويت حكايات لا تنسى، وصنعت لحظات جميلة بقيت في الذاكرة. اليوم نحتفل بهذه الإنجازات مع كل مستمع كان جزء من هذه الرحلة. اليوم ننطلق بحلة جديدة عبر أثير الإمارات الفجيرة، وبيسعد صباحك أيضا بإذن الله بنكون بحلة جديدة. وتقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. بمثل هذا اليوم قبل 20 عام انطلق صوت إذاعة

0: مصحب بسمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة. واليوم نستهل هذا الاحتفال بالكلمات اللي افتتح فيها سموه بث إذاعة الفجيرة، واللي شكلت اللحظات الأولى من ملامح هذه المسيرة الإعلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني في هذا اليوم أن أفتتح معكم أثير المحطة الإذاعية من إمارة الفجيرة، علما جديدا يرفرف في سماء الإعلام الإماراتي والعربي. الإعلام سمة هذا العصر وبريقه، فليسطع نورا للمعرفة وزادا من الثقافة والمتعة والبهجة. يحمله هدفنا السامي، وهو التواصل مع أبناء الإمارات قاطبة مواطنين ووافدين. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 16 يونيو، الفجيرة FM، 20 عاما من الإبداع.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام.

مستمعينا متواصلين ويا يسعد صباحك. اليوم وبمناسبة مرور 20 عام على تأسيس الإذاعة بإذن الله من اليوم لين يوم الجمعة بيكون عندنا عيديات للمستمعين، جوائز ومسابقات، وبما أن تونا طالعين من العيد يعني كلمة عيديات. اليوم بيكون عندنا فائز ب 500 درهم بيسحب نهاية البرنامج. المطلوب أن يعني تدورون الشكل التصميم القديم لشعار إذاعة الفجيرة، أي تصميم من التصاميم اللي مرت تقريبا كانوا 6 مرات تغير تصميم إذاعة الفجيرة خلال 20 سنة. على رقم الواتساب طرشوا لنا الصورة على 0922-3-1515، واللي عنده ذكريات أيضا تربطة بإذاعة الفجيرة خبرونا عن هذه الذكريات. اليوم نحتفل وياكم بانطلاقة جديدة، بحلة جديدة لإذاعة الفجيرة، وأكيد نرحب بتواصلكم دائما على 600-4516 للاتصال، ورقم الواتساب 0922-3-1515، وبإمكانكم أكيد دائما التواصل والفوز. قلنا أن للفوز ارسلوا لنا إحدى الشعارات القديمة اللي يعني شعار إذاعة الفجيرة بالسابق، طبعا مر العديد من الشعارات خلال الفترة السابقة، فأنتوا طرشوا لنا أحدها على رقم الواتساب للدخول بالسحب نهاية الحلقة اليوم بإذن الله.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام، دائما يسعد صباحك بهذا اليوم الاستثنائي مع احتفال إذاعة الفجيرة بمرور 20 عام على تأسيسها. نحن اليوم نحتفل وياكم ونتريّر رسائلكم دائما على رقم الواتساب 0922 3 1 5 1 5، ويعني إرسالكم لرسائل ومشاركاتكم يعني بتدخلكم ويانا السحب على جائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. بإمكانكم المشاركة، طبعا ما شاء الله عندنا مشاركات، يا أما إرسال الشعار القديم لإذاعة الفجيرة أو أنكم ترسلون كذي كلمة بهذه المناسبة، وبكل الحالات أكيد نقرأ كل رسائلكم وبتدخلون ويانا السحب. نهاية الحلقة اليوم بإذن الله بيكون عندنا فائز بجائزة مقدمة من إذاعة الفجيرة بقيمة

0: سلامة في يسعد صباحك.
1: من العاصمة أبوظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور أختي عوض.
1: صباح النور والسرور. أول شيء كل عام وانت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. ثانيا اليوم يعني تاريخ 16 يوليو يوم يعني مميز في إذاعة الفجيرة. اليوم مر 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة.
2: ما شاء الله.
1: اليوم نحتفل.
2: وانت بخير وصحة وسلامة أختي عواطف وجميع أخواننا العاملين في إذاعة الفجيرة وكذلك جميع أخواننا المستمعين وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين. نتمنى لهم عام خير وصحة وسلامة بناسبة العام الهجري الجديد ونبارك لكم بناسبة 20 عام بناسبة مرور التميز وكل ما هو جميل وجديد ومميز على هذه الإذاعة المتميزة أختي عواطف.
1: شكرا لك ويعني نحن أيضا سعداء أن أنت جزء من إذاعة الفجيرة وأكيد المستمعين يسمعون صوتك يوميا.
2: بالعكس هذا فخر لنا ونحن وانتو فريق عمل واحد وهذا يحسب لنا ان نكون فريق واحد وانجاز لنا نفس ما هو انجاز لكم اختي عواطف.
1: تسلم مشكور.
2: الله يسلمك ونصبح كذلك على جميع اخواننا العاملين والمستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وارشادات المرور وفيما يخص حركة سير والمرور على طرقات العاصمة أبوظبي. هذا الصباح اختي عواطف احب ابشرك الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية لإمارة أبوظبي طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية التي تشهد ازدحام مروري وكثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح وتتمركز هذه الكثافة على جسري المقطع مصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي نفس الاتجاه وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع وكذلك على طريق الروضة القادم المصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحب باتجاه الداخل وأخيرا شارع مسوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور على طرقات العاصمة أبوظبي لهذا الصباح. وفي الختام كل الشكر لكم من طاقم عمل إذاعة الفجيرة اللي نتمنى لها التميز والتوفيق من عام إلى عام وكذلك أخوان المستمعين ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: يومك سعيد وموفق ولك كل الشكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

0: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير، واليوم نحتفل بإذاعة الفجيرة بمناسبة مرور 20 عام، وكنت رفيق الدرب خلال هذه السنوات.
1: مشكورة، وكل سنة كل حول إن شاء الله أنتم بالصحة والسلامة وجميع العاملين في إذاعة الفجيرة، وأشكركم. وأيضا أحييكم مناسبة السنة الهجرية 1448، وإن شاء الله كل سنة كل حول. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعة فترة صباحية، ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع إمارة دبي، نشاهد الحركة الطبيعية في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد من دبي لأبوظبي ومضابي لدبي، أيضا الانسيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرم لامسة في المسارين اللي هي من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. على جسري المكتوم لقرهود الحركة الطبيعية من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد تبدأ الزحمة المرورية من الشارقة لدبي من الجسر الأول للثالث، أما عن شارع الاتحاد فتكون الزحمة المرورية لمستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي. ودائما في الختام نذكر الأخوة الساقين بضرورة الالتزام بخط السير وعدم التجاوز من كثف الطريق. رافقتكم السلام إلى ما قدم، وكل شيء ذاعت الفجيرة.
0: الشكر دائما لك، ويوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمين الطريق.

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة FM. شو فيك متضايق؟
4: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
3: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
4: شو عندك؟
3: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
4: كيف؟
3: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل، حفلة النجم، يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
4: يا سلام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام دائما مستمعينا ويا يسعد صباحك, ونحتفل وياكم اليوم بعشرين عام من الإبداع عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة. نرحب بتواصلكم وبتواصلكم ويانا على رقم الواتساب على 0923-3-1515. بتدخلون ويانا السحب على جوائز بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. وأرسلوا لنا بعد صور وذكرياتكم ويا إذاعة الفجيرة. وبعد يعني اللي يبي يدخل ويانا السحب, يمكن بداية البرنامج قلنا أرسل لنا أي يعني أي صورة من الشعارات القديمة اللي خاصة بإذاعة الفجيرة, وبعد يعني حتى بإرسالكم رسالة وتصبحون علينا بالخير بتدخلون ويانا السحب. نصبح اللي رقمهم ينتهي ب55 ب26 وغيرها من ال يعني ضروري يكون الاسم موجود عسى بتدخلون ويانا السحب. ومتواصلين دائما ويا يسعد صباحك بحلة جديدة وانطلاقة جديدة لإذاعة الفجيرة. خلكم ويانا.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز.

0: رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا. خلال زيارة أخوية إلى مصر، رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. قرقاش: الإمارات عملت دبلوماسيا وبمصداقية لتجنب الحرب وخرجت أكثر قوة وصلابة وثقة. انطلاق ملتقى عهد ووعد في الشارقة غدا بمشاركة مجتمعية. البيان المشترك بشأن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية. الإمارات تنفي بشكل قاطع مزاعم إعلامية بشأن نقل أموال إلى إيران. الإمارات لرعاية وبر الوالدين تنفذ 30 مبادرة خلال عام الأسرة. إقليميا ودوليا: ترحيب خليجي وعربي واسع بالاتفاق بين أمريكا وإيران. الرئيس الأمريكي يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. ترامب ما يروج عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران، أخبار كاذبة نشرها الديمقراطيون. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. في الاقتصاد، جناح الإمارات يستقطب اهتماما واسعا في اليوم الأول من معرض يورو ساتوري 2026 بباريس. ورفد دبي تنظم لقاء في لندن لبحث فرص الاستثمار وتعزيز جاذبية الإمارات للأعمال. معرض دبي للأخشاب 2026 يستعرض تقنيات الصناعة الذكية. في الرياضة، ختام بطولة الفجر المجمعة للمبارزة بمشاركة واسعة. انطلاقة قوية لمنافسات قفز الحواجز الصيفية في أكاديمية بوذيب للفروسية. وفي مونديال 2026 تعادل إيجابي بين مصر وبلجيكا، وتعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر، وأيضا تعادل إيجابي بين السعودية وأوروغواي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: في ذكرى تأسيسكم شكراً لإلكم، كنتم دايماً صوت برافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاق إذاعة الفجيرة.
2: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة، إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة، أنا المستمع الوفي معز.
3: 20 عاماً من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكراً لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة، وشكراً لأنكم أبهجتونا، وشكراً لأنه جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير إذاعة الفجيرة. إيفا من فلسطين.
4: كل عام وإذاعة الفجيرة FM المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد العشرين من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
5: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ هي التفوق والنجاح.
1: شكراً لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب سنداً فكرياً طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
5: أحترم كل المذيعين وبحبهم، وبحترم القناة. كل سنة وأنتم طيبين. شمس من القاهرة.
2: كل سنة وأنتم بألف خير.
6: الفجيرة FM 20 عاماً من الإبداع.

0: هنا الفجيرة، مروا من هنا فتركوا بصمة لا تنسى، صوتهم رافقكم وحمل نبض المكان إلى كل مكان. 20 عاما من العطاء الإعلامي، 20 عاما من القرب منكم. هم يروون قصصهم ويوثقون ذكرياتهم وإنجازاتهم في إذاعة الفجيرة، ومن بين الأصوات التي مرت والوجوه التي تركت أثرا، نلتقي بكم مع صوت استثنائي في مروا من هنا، لنستعيد محطات مضيئة عبر رحلتهم في إذاعة الفجيرة التي انطلقت لتكون منبرا للثقافة والمجتمع والتراث الإماراتي الأصيل. 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا، فأهلا بكم في هذه المناسبة الغالية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم السعيد مبارك الحداد من إذاعة الفجيرة FM.
2: نحن عدنا ننشد الهولو على ظهر السفينة،
1: على الفجيرة FM. تعالوا بنا معا نسير سنيار في رحلة نمر من خلالها عبر الصحاري والبحار الإماراتية. معكم أنا سعيد الحداد في السنيار.
3: في بداية الحقيقة يسعدني أن أهني هذا الصرح الإعلامي إذاعة الفجيرة FM بمرور 20 عام. 20 عام طبعا كانت حافلة الحقيقة بالعطاءات، بالإنجازات، بالبرامج المتنوعة. والحقيقة 20 عام يعني نحن كانت لنا فترة فيها من 2008 تقريبا مع برنامج السنيار. هذا البرنامج كان يسلط الضوء على الجوانب التراثية والاجتماعية والثقافية من خلال طبعا استضافة مجموعة كبيرة الحقيقة من الضيوف. نستضيفهم باستوديو إذاعة الفجيرة FM. وكذلك برنامج السنيار أوجد صدى وبقت له بصمته وبقى له حضوره إلى يومنا هذا، على الرغم من أن البرنامج لم يعد بث الآن، إلا أن البرنامج هذا بحكم ما كان يقدمه وبحكم التركيز على الجوانب هذه، وأيضا وجود الضيوف الناس التلقائيين، أيضا هذا البرنامج كما قلت أوجد حضوره وأقباله وتقبل الناس المستمع له.
0: مروا من هنا، 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا.
3: إلى جانب ذلك أيضا في رمضان من رمضانات شهر الكريم، يعني عملنا مسلسل إذاعي اسمه قديم في جديد. هذا المسلسل أيضا كان جهد المجموعة يعني الموجودة، يعني منهم أذكر أستاذ يعقوب، أذكر يوسف محمد، عواطف محمد وغيرهم. يعني هذا المسلسل الحقيقة نحن ما توقعنا أن يلاقي هذا الإقبال وهذه المتابعة من قبل المستمعين والمتابعين، إلا أن هذا المسلسل لاقى متابعة ولاقى استقبال. وكذلك كان مسلسل من تأليف محدثكم أصيل حداد، وأيضا كنا نستعين أيضا حتى الأفكار كنا نستقيها من بعض، من ضمن الناس اللي كان نستقينا منه بعض الأفكار الأستاذ عبد الله خلفان الهامور وفريق العمل نفسه طبعا. لكن الحمد لله كان عمل ناجح وعمل توفق.
4: قديم في جديد، مسلسل إذاعي إماراتي قديم في جديد
5: على الفجيرة FM.
6: ميري ميري
7: جد جد جد جد ايه ما

0: جدسك
1: مارو منطقة
0: جد جد جدسك
1: مارو ما
2: دايما اللي يعزي القايلة وتحاطي لقطوتها وماسك التليفون زلاطة والزلاطة والبريق والزلاطة.
3: لحظة يا أبو شيخ لحظة
4: ذكر ذكر ذكر
0: هي هي هي هي يقول نخذاي وعبد الله نخذه
4: ها ها ها
5: حقيقة من خلال برنامج السنيار فكانوا الحقيقة الزملاء كثر وكلهم في الحقيقة جميلين وطيبين ويتمتعوا بروح لا زالت الرابطة تربطني بهم إلى باكر إلى ما بعد ومنهم علي الحيدوكي محمد صادق رويد السمرائي فمع الأستاذ حيدوكي ومحمد صادق دائما لما بجي الاستوديو قبل ما أدخل محضرين لي أغنية يعرفوا النهاية الأغنية أنا أدخل عليها وأنتشي سبحان الله من عرف السالفة دائما الحيدوكي بلقى جاهز على طول ينتظرني بس قبل ما أدخل لحظة يقول لي استريح شربك شوي فنجان قهوة أو شاي وشغل لي عبد الكريم عبد القادر يا أبو سالم.

ومن الزملاء طبعا اللي كانوا معايا في الجانب برنامج السدار أستاذة عواطف محمد. عواطف محمد تألقت معي في هذا برنامج، وما شاء الله عواطف الله يعطيها العافية والصحة ولا تحياتي، ولا زالت متواصلة ومواصلة. طبعا وجود الحداد بإذاعة الفجيرة اف ام كان خلفه رجل، وهذا الرجل لابد أن أذكره. له كل التحية، له كل الشكر. الحداد ما كان يقدم، الحداد جاي معد لبرنامج السنيار، والحداد من الناس اللي هو يخاف دائما إنه يتكلم على أساس إنه ما تكون أخطاء، أو على أساس لأن تعرفوا الإعلام

0: الأستاذ الدكتور علاء مكي الشمري، فقال لي لابد أنك تقدم يا دكتور، الصوت لا يساعد. قال أبدا، هو الصوت الذي مقبول وأنت ما عليك. فحقيقة يعني أنا نعم كنت لكن التقديم كإذاعي كمذيع إذاعي لهذا البرنامج كان خلفه الدكتور علاء مكي الشمري الذي كان ذاك يوم مديرا للإذاعة. وطبعا الدكتور علاء غني عن التعريف، رجل ذو باع في المجال الإعلامي، وله دور وله أيضا بصمة سواء في دولة الإمارات أو في بلده الأصلي. تحية الشكر تحية التقدير لكل الزملاء، لكل الأحبة، لكل من رافقونا، لكل من كانوا معنا، سواء من ذكرناهم أو إذا نسينا أحد فليعذرنا. لهم كل الشكر، لهم كل التقدير، لهم كل الوفاء، لهم كل العرفان. الحقيقة تكفي ابتسامة وتكفي ابتسامة حيتوكي، لا تزال وستبقى هاي ابتسامة. حقيقة أقول لإذاعة الفجيرة كل عام، كل عام وأنت في ألف خير أيها الصرح الإعلامي الإفهم إذاعة الفجيرة، وبالتوفيق والنجاح والسداد وإلى الأمام بإذن الله. محدثكم سعيد مبارك الحدى.
1: مروا من هنا 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا في إذاعة الفجيرة.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الابداع.
1: نطلع الشمس في يسعد صباحا.
2: من مطلع الشمس الفجيرة اختتمت أمس منافسات بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة اللي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على مدار 3 أيام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة قياسية بلغت 382 لاعب ولاعبة يمثلون 12 نادي وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة. شهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الأسلحة والفئات العمرية ضمن ختام الموسم الرياضي المحلي، وأقيمت المنافسات لفئات تحت 10 سنوات وتحت 12 عام وتحت 14 عام، توج الفائزين والفائزات الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة بحضور نادر أبو شويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية ومحمد غانم المنصوري نائب رئيس مجلس اتحاد أو إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة. ومن الفجيرة من رئة الإمارات دائما مستمعينا ويسعد صباحك، ونرحب بتواصلكم على 0922-3-1515 رقم الواتساب بتواصلكم وأرسالكم رسائل ويعني مشاعركم كذي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ب 16 يونيو 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة. بمشاركاتكم بإرسالكم هذه الرسائل بتدخلون ويانا السحب على جائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. ونصبح على المهندس عصمت عرفة، نصبح عليك بالخير من المستمعين القدامى لإذاعة الفجيرة، ربي يسعد صباحك وشكرا على هذه الكلمات الطيبة. يقول اليوم نقف وقفة تقدير وعرفان لكل من تعب وسهر عشان يبقى هذا الصرح الإعلامي شامخ، ولكل قلم وصوت ساهم برقي إذاعة الفجيرة. ربي يسعد صباحك وكل أوقاتك، ومستمعين أكيد بتواصلكم ويانا على 0922-3-1515 رقم الواتساب بتدخلون ويانا السحب على جائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة.

0: قبل 20 عاماً بدأت الحكاية.
1: منذ عام 2006 صوت يرافق صباحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغان لا تنسى.
2: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
3: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت الملامح،
2: لكن شيئاً واحداً بقي ثابتاً لم يتغير،
4: الرفيق الذي كان حاضراً في كل مرحلة ورحلة.
3: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
2: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب،
5: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءاً من الذاكرة والبيت والعائلة.
0: 20 عاماً كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
2: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما زال مستمرا.
0: إذاعة الفجيرة، 20 عاماً من الحضور، 20 عاماً من صناعة الذكريات.
2: 16 يونيو
0: 20 عاماً من الإبداع.

0: الورد اتفضلي.
1: بالنسبة لحالات الطقس المتوقعة لهذا اليوم، سحب وجه عام ومغبار أحيانا، تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة. أما بالنسبة للرياح فهي خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.8 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب غربا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا والله أعلم، ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيدا بإذن الله.
0: يوم سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما المتنبئ الجوي مهر الرميثي من المركز الوطني للأرصاد.

0: كيف الجو في يسعد صباحك.
1: من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبئ الجوي مهرة الرميثي. صبحك الله بالخير.
2: صباحكم الله بالنور والسرور.
1: صباح

0: شخصيات تاريخية.
1: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
2: إن اليوم يومكم.
0: ولاسمها صدى.
3: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
2: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
4: هيا اجمعني سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
5: كفاك يا غانم، فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
6: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
7: ومن رأى ليس كمن سمع.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام مستمعينا دائما ويا يسعد صباحك. واليوم نحتفل وياكم بعشرين عام من الإبداع عبر أثير الإمارات. الفجيرة إذاعة الفجيرة تحتفل اليوم بعشرين عام. بإمكانكم المشاركة بإرسال تهانيكم، رسائلكم، الشعارات القديمة لإذاعة الفجيرة على رقم الواتساب اللي هو 0922315115 والدخول بسحب على جائزة مقدمة من إذاعة الفجيرة بقيمة 500 درهم. دائما على رقم الواتساب 0922315115 وخلكم ويانا.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا. محمد بن راشد تحية لمصر وشعبها وقيادتها، جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. انطلق ملتقى عهد وواعد في الشارقة غدا بمشاركة مجتمعية. الإمارات تؤكد أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. البيان المشترك بشأن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية. من 16 إلى 19 من يونيو غياب الطلبة يحتسب مضاعفا. إقليميا ودوليا ترحيب خليجي وعربي واسع بالاتفاق بين أمريكا وإيران. ترامب ما يروج عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران، أخبار كاذبة نشرها الديمقراطيون. اتفاق أمريكا وإيران يضع نتنياهو وترامب على مسار التصادم. في الاقتصاد، الاتحاد للطيران تطلق 4 وجهات جديدة وتعيد تشغيل 5 خطوط موسمية في أضخم صيف لها. غرف دبي تنظم لقاء في لندن لبحث فرص الاستثمار وتعزيز جاذبية الإمارة للأعمال. جناح الإمارات يستقطب اهتماما واسعا في اليوم الأول من معرض يورو ساتوري 2026 بباريس. معرض دبي للأخشاب 2026 يستعرض تقنية الصناعة الذكية. في الرياضة، ختام بطولة الفجر المجمع للمبارزة بمشاركة واسعة. فتح باب التسجيل لبطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. تعادل إيجابي بين مصر وبلجيكا في بداية مشوارهما بمونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

هنا الفجيرة، مروا من هنا فتركوا بصمة لا تنسى، صوتهم رافقكم وحمل نبض المكان إلى كل مكان. 20 عاما من العطاء الإعلامي، 20 عاما من القرب منكم. هم يروون قصصهم ويوثقون ذكرياتهم وإنجازاتهم في إذاعة الفجيرة. ومن بين الأصوات التي مرت

0: مروا من هنا لنستعيد محطات مضيئة عبر رحلتهم في إذاعة الفجيرة التي انطلقت لتكون منبراً للثقافة والمجتمع والتراث الإماراتي الأصيل. 20 عاماً من الشغف، 20 عاماً من الوفاء لمستمعينا، فأهلاً بكم في هذه المناسبة الغالية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني ويشرفني أن أشارككم هذه المناسبة الغالية بمناسبة مرور 20 عام على انطلاقة إذاعة الفجيرة، هذا الصرح الإعلامي المميز. أستذكر بكل فخر واعتزاز بداياتي مع إذاعة الفجيرة، تلك الأيام التي حملت الكثير من الشغف والتحديات والطموح، كانت تجربة ثرية تعلمنا منها الكثير، عشنا لحظات مهنية وإنسانية جميلة مع زملاء تركوا بصمات مميزة مسيرة الإذاعة. هذه الإذاعة ليست مجرد مكان عمل، بل بيت إعلامي ساهم في صقل الخبرات وبناء الذكريات التي ما زالت حاضرة في الوجدان. بهذه المناسبة أرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى أسرة إذاعة الفجيرة كافة بمناسبة مرور 20 عام على انطلاقتها. أسأل الله أن يبارك جهودهم وأن تستمر الإذاعة في نجاحها وتألقها. كل عام وإذاعة الفجيرة بخير، ومبارك لها هذا الإنجاز وهذه المسيرة المشرفة. كان معكم الإعلامي خالد الضابط النقبي.
0: مروا من هنا 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا في إذاعة الفجيرة.

0: في ذكرى تأسيسكم شكراً لإلكم، كنتم دايماً صوت برافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاق إذاعة الفجيرة.
2: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة، إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة، أنا المستمع الوفي معز.
3: 20 عاماً من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكراً لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة، وشكراً لأنكم أبهجتونا، وشكراً لأنه جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير إذاعة الفجيرة. إيفا من فلسطين.
4: كل عام وإذاعة الفجيرة FM المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد 20 من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
5: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ هي التفوق والنجاح.
1: شكراً لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب سنداً فكرياً طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
5: أحترم كل المذيعين وبحبهم، وبحترم القناة.

0: من الإبداع. أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة أف أم.
1: على 92.6 الفجيرة أف أم مستمعينا متواصلين ويا يسعد صباحك. اليوم بهذه المناسبة الاستثنائية ومع بدايات إذاعة الفجيرة قبل 20 عام، اليوم نحتفل وإياكم ونسترجع ذكريات تأسيس الإذاعة ب2006. وأكيد نرحب بتواصلكم ويانا مستمعينا على رقم الواتساب 0922 3 1515. اليوم يعني يوم مميز جدا، لحظات الفخر أنك تكون جزء من يعني من إذاعة الفجيرة اللي أكملت اليوم 20 عام من العطاء، يعني الإحساس بالمسؤولية. وأيضا أكيد نشكر كل اللي ساهم، كل اللي مر من هني، كل اللي ساهم في بناء هذه المسيرة، ولكل مستمع ويانا دائما عبر عن حبه على مدار السنوات الماضية. اليوم عندنا جائزة بقيمة 500 درهم، بإمكانكم الفوز بالمشاركة ويانا على رقم الواتساب اللي هو 0922 3 1515، بإرسالكم رسالة بتفوزوا ويانا بجائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة.

0: تغطية خاصة على الفجيرة اف ام.
1: ومن راس الخيمة تحديدا ما زلنا
2: من الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة الشارقة،
3: من تونس الخضراء نشهد حفلة،
4: من دبي دار الحي وأمام،
5: ومن العاصمة المغربية الرباط نحييكم سيداتي وسادتي،
6: من المنامة من قلب البحرين الحبيبة،
7: ومن بيروت مستمعينا الكرام،
8: من المملكة العربية السعودية وتحديدا من الرياض
9: نحييكم سيداتي وسادتي، من العاصمة الأردنية عمان،
10: من دبل فجيرة وتحديدا من مسرح دبا،
11: من أم دنيا مصر كنا معكم في هذه التغطية.
12: مستمعينا الكرام، من قلعة الفجيرة نشهد افتتاح مهرجان،
1: مستمرين معكم تغطياتنا، وحاليا نحن بالعين دار الزين،
13: من دولة الكويت الحبيبة نتابع معكم هذه التغطية،
14: ومن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون
15: 20 عاما.
16: الفجيرة اف ام معكم اينما كنتم.

0: سيارات الفجيرة، واليوم نحتفل وياكم بعشرين عام على تأسيس إذاعة الفجيرة، وعندنا اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، يا هلا والله، من ويانا؟
1: 20 عام من القرب، 20 عام إذاعة الفجيرة هي الصديق الأوفى لكل مستمع. شكرا لعطائكم المستمر، شكرا لكونكم حلقة الوصل الأجمل بين الماضي والحاضر.
0: مستقبل
1: الإعلامي مشرف. مبروك مبروك الـ الـ الـ الـ الأفكار الجميلة والإذاعة الجميلة من أخوكم عصمت عرف.
0: المهندس عصمت عرف من المستمعين القدامى، المستمعين الأوفياء لإذاعة الفجيرة. نصبحك بالخير، ونحن بعد نقول لك شكرا لأن أنت كنت يعني جزء كبير من تاريخ وسنين مرت على إذاعة الفجيرة.
1: لي الفخر ولي الشرف والله.
0: الله يسلمك. نحن نشكر لك هذا الاتصال وهذه المشاركة، شاركتنا مشاعرك اليوم بهذه المناسبة العزيزة تشذي على قلوبنا، وياي بعد بيوم مميز مع بداية العام الهجري.
1: أيوة، كل سنة وحضركم طيبين، وكل سنة وكل المستمعين طيبين.
0: كل سنة وانت بخير، ولك كل الشكر. المهندس عصمت عرفة، أحب أيضا أن يشارك ويانا اليوم، وأكيد مستمعينا اللي بيشارك ويانا بيدخل السحب على جائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة بهذه المناسبة، مناسبة 20 عام على تأسيس الإذاعة. نصبح على سالم، يقول أجمل ما في إذاعة الفجيرة أنها حافظت على هويتها وقربها من الناس. كل عام وانتم بخير بمناسبة مرور 20 عام على التأسيس. أيضا عندنا رسالة تقول نبارك لأسرة إذاعة الفجيرة هذه المناسبة الجميلة، ونتمنى لكم المزيد من التألق والنجاح. وأيضا أبو راشد يقول كبرنا على صوت إذاعة الفجيرة، كانت دايما قريبة من الناس، تنقل الأخبار ومناسبات الإمارة أول بأول. كل الشكر لكم. شكرا لك، وشكرا لكل مستمعينا وكل اللي يرافقونا يعني عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة. مستمعينا بالمشاركات اللي هي على 0922231515 بتدخلون ويانا السحب على جائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة.

0: صوتية خاصة.
1: أكثر من 500 برنامج إذاعي. أكثر من 62 ألف وقفة إخبارية. أكثر من 330 حلقة درامية إذاعية. آلاف اللقاءات الحصرية، مئات الآلاف من المتصلين والمشاركات، 7300 يوم من البث المتواصل على مدار الساعة. الأرقام تتزايد ورقم واحد لا ولن يتغير. 92.6 تردد ثابت ويستمر في التميز والإبداع.
2: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة أف أم.
3: دائما عبر أثير الإمارات الفجيرة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، 20 عام من تأسيس إذاعة الفجيرة، وبعد المناسبة جاية ببداية العام الهجري. نصبح على الجميع، كل اللي يتواصلون ويانا على رقم الواتساب 0922 3115. نصبح عليكم بالخير. أم أحمد تقول: أنا من الناس اللي تعودوا ويبدون يومهم على إذاعة الفجيرة، حتى عيالي يعرفون هالشي. ربي يسعد صباحك يا أم أحمد. أيضا فاطمة اليوم تقول: يمكن أنا ما أشارك كثير، لكن اليوم حبيت أقول شكرا لكم. ربي يسعد صباحك ومستمعينا بمشاركاتكم، يعني بمجرد إرسالكم رسالة على رقم الواتساب اللي هو 0922 3115 بتدخلون ويانا السحب على جائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. بإذن الله بيكون عندنا جوائز، يعني في البرنامج الصباحي بيسعد صباحك وفي جميع برامجنا لين يوم الجمعة، وبنكون وياكم بحلة جديدة وانطلاقة جديدة بهذه المناسبة بإذاعة الفجيرة.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام مستمعينا، نحتفل وياكم بعشرين عام لم تكن مجرد ارقام او سنوات، كانت رحلة حافلة بالعمل والالتزام والحضور اليومي، رحلة من اصوات امنت برسالة الاعلام على مدار العشرين عام، ومستمعين كانوا دائما الشريك الحقيقي لهذا النجاح.

نحن اليوم نحتفل وياكم مستمعينا ووصلنا لنهاية يسعد صباحك، لكن أكيد احتفالاتنا مستمرة. واليوم بيكون عندنا فائز ب 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة بهذه المناسبة، وبإذن الله باتشر لين يوم الجمعة بعد بيكون عندنا جواز. وأكيد كل الزملاء في بيت العائلة في برنامج هايوي، وفي الختام ويا أنس في دردشة. واللي فاز أو فازت ويانا اليوم عصمة عبد الفتاح، ألف مبروك، فزت بجائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. اليوم نستذكر البدايات بكل فخر وننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل، نستند إلى أرض إعلامي نفتخر فيه عبر إذاعة الفجيرة، ومن إذاعة الفجيرة من رئة الإمارات ومن مطلع الشمس من برنامج يسعد صباحك نقول لكم على أمل بإذن الله نلتقيكم باتشر بنفس التوقيت، دائما اللقاء من 7 إلى 10 الصبح. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ومع السلامة.

0: قبل 20 عاماً بدأت الحكاية.
1: اثنان وتسعون فاصل ستة.
2: منذ عام 2006 صوت يرافق صباحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغاني لا تنسى.
3: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
4: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت الملامح،
3: لكن شيئا واحدا بقي ثابتا لم يتغير:
5: الرفيق الذي كان حاضرا في كل مرحلة ورحلة.
4: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
3: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب.
6: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءا من الذاكرة والبيت والعائلة.
0: 20 عاما كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
3: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما زال مستمرا.
0: إذاعة الفجيرة، 20 عاما من الحضور، 20 عاما من صناعة الذكريات.
3: 16 من يونيو،
0: 20 عاما من الإبداع.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا. محمد بن راشد تحية لمصر وشعبها وقيادتها، جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. وفي الرياضة ختام بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة بمشاركة واسعة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارة أخوية إلى القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية دعم جهود السلام والاستقرار بما يخدم تنمية وازدهار شعوب المنطقة. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالمشاركة المصرية القياسية في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، والتي بلغت 20 مليون طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ومعاهد الأزهر الشريف. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فخره بملايين الطلاب المشاركين من أكثر من 60 دولة، مشيرا إلى أن القراءة والعلم والمعرفة تمثل أساس بناء المستقبل، وموجها التحية إلى جمهورية مصر العربية وشعبها وقيادتها على هذا الإنجاز الثقافي والتعليمي. برعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تنطلق فعاليات ملتقى عهد ووعد غدا بمركز الجوهرة بالشارقة، ويستمر لمدة يوم واحد، وذلك في إطار دعم ومشاركة كافة فئات المجتمع بإمارة الشارقة في المبادرة الوطنية والمجتمعية عهد ووعد التي انطلق

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحت شعار عهد بالولاء ووعد بالوفاء. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أكد أهمية الحوار الدبلوماسي والالتزام بالقانون الدولي، كما شدد البيان على الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة دولية بما في ذلك انسيابية الحركة في مضيق هرمز، مضيفا أن دولة الإمارات خرجت من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة وثقة. طلع وفد من قيادات حكومة دبي خلال زيارة إلى مملكة الدنمارك على أبرز التجارب والممارسات الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير العمل الحكومي، وشمل برنامج الزيارة في العاصمة كوبنهاغن لقاءات وزيارات ميدانية لجهات حكومية ومؤسسات وشركات عالمية. عممت مدارس حكومية في الدولة على أولياء الأمور والطلبة ضرورة الالتزام بالحضور المدرسي خلال الفترة الحالية وحتى 19 من يونيو، مؤكدة أن الغياب في الأيام التي تسبق الاختبارات النهائية يحتسب مضاعفا وفق لوائح، ودعت المدارس الطلبة إلى الاستعداد للاختبارات الإلكترونية التي تنطلق في 24 من يونيو، مشددة على أهمية حصص المراجعة ودعم الأكاديمي في رفع مستوى التحصيل ومعالجة جوانب الضعف، مع تأكيد على أن تجاوز الغياب 15 يوما قد يؤثر في استيفاء معايير النجاح. إقليميا ودوليا، أدانت الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 80 دولة ومنظمة دولية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف بنية تحتية كهربائية خارج النطاق الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية باستخدام طائرة مسيرة في 17 من مايو 2026، مؤكدة رفضها استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية وداعية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. رحبت دول الخليج وعربية بينها البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والسعودية والأردن ومصر بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وتعزيز الثقة وبناء السلام في المنطقة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع الأنباء والتقارير التي تحدثت عن دفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لإيران لإعادة الإعمار، وأكد ترامب أن هذه الأنباء مفبركة وكاذبة نشرها الديمقراطيون، مشددا في الوقت ذاته على التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. في الملف الاقتصادي، نظمت غرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة لندن حوارا مفتوحا في العاصمة البريطانية لندن مع مجموعة من أبرز المستثمرين البريطانيين، وذلك بهدف استعراض مقومات دبي التنافسية كمركز عالمي رائد للأعمال وتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات. يستضيف مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي غدا جلسة حوارية حصرية حول قيادة الأعمال في الأزمات بعنوان الرئيس التنفيذي في وقت الأزمات، وتجمع الجلسة نخبة من قادة الأعمال ورواد الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة وصناع القرار الأكثر تأثيرا في دولة الإمارات، ويشارك فيها الدكتور نوح رافورد خبير المستقبل والمستثمر الاستراتيجي الشهير عالميا وكبير خبراء المستقبل السابق في حكومة دبي. في الملف الرياضي، اختتمت في الفجيرة منافسة بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة بمشاركة قياسية بلغت 382 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 ناديا وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة، وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على مدى 3 أيام منافسات قوية في مختلف الأسلحة والفئات العمرية، وذلك في ختام الموسم الرياضي المحلي للمبارزة. تأهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل مع أوروغواي بهدف لكل منهما، فيما تعادل المنتخب المصري مع بلجيكا بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الأولى، وفي بقية المباريات تعادل منتخب إسباني ورأس الأخضر سلبيا، كما انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا بالتعادل بهدفين لكل منهما. حالة الطقس في الفجيرة اليوم، صحو بوجه عام مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، حالة البحر خفيف الموج. عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 37

0: 30 درجة مئوية ورطوبة 47%. في دبا بلغت درجة الحرارة فيها 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 63%. في طويين بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ورطوبة 23%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 38 درجة مئوية ورطوبة 35%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 39 درجة مئوية ورطوبة 26%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد مهر الرميثي.
1: بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، سحب بوجه عام ومغبار أحيانا، تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة. أما بالنسبة للرياح فهي خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.8 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية. حارة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب غربا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا والله أعلم، ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در، معي أنا ناصر اليماحي.

نحن في فترة بداية القيض، وهو أشد حرارة من الصيف ومن الأيام الماضية، وتكون فترة القيض 40 يوما تبدأ من 30 وتنتهي في 10 نايروز. تر 30 والذي نحن بصدده هذه الأيام، الذي يبدأ في 16 من يونيو ولغاية 25 من هذا الشهر، ويمتاز بهبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة فترة الظهيرة والليل. وفي هذه الأيام يبدأ أصحاب المزارع بالمقيض، بمعنى السكن في البيوت التي يتم إنشاؤها من سعف النخيل بالقرب من المزارع، وتسمى المقيض لأن الأهالي يقيضون فيها فترة الصيف حتى يكونوا قريبين من مزارعهم، وهم يتواجدون بشكل يومي في المزارع لحصاد النخيل، والبعض منهم يذهب للبحر في الصباح الباكر للضغوة. وحقيقة تمتاز إمارة الفجيرة والمناطق المجاورة واشتهارها قديما بتواجد العديد من الأهالي الذين يأتون من كافة مناطق الدولة للمقيض، خاصة من المناطق الداخلية والجبلية، وبذلك يكونوا علاقات اجتماعية فيما بينهم. وفي الختام نشكركم على المتابعة، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: كل المطلوب منك،
4: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلى وبتنسيني بعلى.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني،
7: اختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
11: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
12: النداء الأخير لطائرة،
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: في ذكرى تأسيسكم شكرا لكم، كنتم دايما صوت بيرافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاق إذاعة الفجيرة.
2: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة، أنا المستمع الوفي معز.
3: 20 عاما من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكرا لكل صوت ولكل

0: شرفتونا وشكرا لأنه جبرتوا خواطرنا. كل عام وأنت بخير. إذاعة الفجيرة إيفا من فلسطين.
1: كل عام وإذاعة الفجيرة FM المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد العشرين من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
2: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ هي التفوق والنجاح.
3: شكرا لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب وسندا فكريا طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
2: بحترم كل المذيعين وبحبهم وبحترم القناة. كل سنة وانتم طيبين. شمس من القاهرة.
4: كل سنة وأنتم بألف خير.
5: الفجيرة FM 20 عاما من الإبداع.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا. خلال زيارة أخوية إلى مصر، رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. قرقاش: الإمارات عملت دبلوماسيا وبمصداقية لتجنب الحرب وخرجت أكثر قوة وصلابة وثقة. انطلاق ملتقى عهد ووعد في الشارقة غدا بمشاركة مجتمعية. الإمارات تنفي بشكل قاطع مزاعم إعلامية بشأن نقل أموال إلى إيران. من 16 إلى 19 من يونيو غياب الطلبة يحتسب مضاعفا. دوليا: ترحيب خليجي وعربي واسع بالاتفاق بين أمريكا وإيران. ترامب: ما يروج عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران، أخبار كاذبة نشرها الديمقراطيون. فالاقتصاد: غرف دبي تنظم لقاء في لندن لبحث فرص الاستثمار وتعزيز جاذبية الإمارة للأعمال. جناح الإمارات يستقطب اهتماما واسعا في اليوم الأول من معرض يورو ساتوري 2026 بباريس. معرض دبي للأخشاب 2026 يستعرض تقنيات الصناعة الذكية. الرياضة: ختام بطولة الفجر المجرد

0: معالي المبارزة بمشاركة واسعة. فتح باب التسجيل لبطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. انطلاقة قوية لمنافسات قفز الحواجز الصيفية في أكاديمية بوذيب الفروسية. تعادل إيجابي بين مصر وبلجيكا في بداية مشوارهما بمونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: 92.6. السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم، ونحن نحتفل بمرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة. هذه الإذاعة التي تمثل حقيقة محطة مضيئة في مسيرة الإعلام في إمارة الفجيرة، والإذاعة لم تكن هي مجرد وسيلة إعلام فقط، بل كانت تمثل حقيقة صوت المجتمع، وتعتبر رافدا ثقافيا وتنمويا، واكب تطورات الإمارة على مدى عقدين من الزمن. يسرنا جدا أن نلتقي بسعادة ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. حقيقة لعبت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورا بارزا في تفعيل وتنشيط حركة إذاعة الفجيرة من خلال الدعم الكبير الذي قدمته للإذاعة. سعادتك، نحن سعداء جدا بهذا اللقاء، وما دلالات الاحتفال بمرور 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة؟
2: حقيقة طبعا مع مرور 20 عام على بزوغ إذاعة الفجيرة من سهول شواطئ الفجيرة وجبال الفجيرة الشامخة، ظهر هذا الصوت ليكون صوتا مع أصواته الأخرى في دولة الإمارات وإذاعات دولة الإمارات ودول الخليج والعالم أيضا، ليكون منبر إعلامي حر يعني يغطي كثير من النشاطات والفعاليات، وأيضا يكون هو صوت المواطن وصوت المقيم ما بين رؤية واضحة، ما بين استشراف مستقبل، ما بين تطلعات أيضا لهذه القناة. أكيد طبعا مرور 20 عام هي مرور أكيد مزيد من النجاحات للإذاعة هذه، ومزيد من التطور لكل اللي شاف طبعا الإذاعة بداياتها لحد الحين. أكيد هناك تطورات كثيرة، برامج متعددة، جوائز أيضا كثيرة مرت فيها هذه الإذاعة، وأيضا الصوت كان مسموع بشكل كبير وكان لها صدى وتأثير كثير، وكان أيضا كثير من تشارك في كثير من القرارات والرؤية والاستراتيجية لدولة الإمارات، وتشارك بكثير من صنع قرار سواء كان على مستوى دولة الإمارات وحتى على مستوى إمارة الفجيرة.
1: طيب، إذا أثنى عن يعني كيف تصفون هذه المناسبة في سياق مسيرة الإعلام في إمارة الفجيرة بصورة عامة؟
2: أكيد طبعا المسيرة هي مكملة لمسيرة الإعلام في دولة الإمارات. الكل يعرف الإعلام في دولة الإمارات منذ بدايته تطور بشكل كبير، سواء على مستوى الإذاعات وعلى مستوى التلفزيون وعلى مستوى الصحافة، وأيضا على مستوى التواصل الاجتماعي تطور بشكل كبير الإذاعات أيضا، وإذاعة الفجيرة حظيت بأيضا بتطور وبخطة واضحة وبدعم استراتيجي من

البرامج نوعية البرامج ومحتوى، وأيضا أن تكون إذاعة مكمل للإذاعات في دولة الإمارات. أكيد طبعا الإعلام بدأت الإعلام الإذاعي في الإمارات يعني أيضا زي ما ذكرت خطوات جيدة وأيضا تطور بشكل كبير. من البدايات كان يمكن إذاعة وإذاعتين، لكن حاليا نرى إنما يقارب من 6-7 إذاعات متنوعة مختلفة. كانت يمكن بعض الإذاعات عامة، هناك أيضا دخلت إذاعات التخصص في كثير من الإمارات الدولة، وهي إذاعات تخصصية سواء كان بالترفيه والمحتوى وسواء كان بنوع الاقتصادي والتجاري أيضا. وأيضا كانت إذاعات ذات مردود إيجابي للمجتمع، ولا زال المجتمع يسمع هذه الإذاعات وهي

0: كثيرا من سيدي سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي الحريص دائما على أن تطور هذه الإذاعة من خلال طبعا كثير من البرامج. هيئة الفجيرة حريصة دائما على أن تواكب برامج حديثة برامج جديدة وأيضا تستشف الشارع ماذا يحتاج من هذه الإذاعة، المستمع شو يريد أن يستمع. أيضا تحاول الهيئة توفير كل الأجواء سواء كان من استديوهات من أجهزة من البرامج، دعم بشكل كبير في هذه المحتوى أيضا، وأيضا من الموظفين والمتخصصين في الإذاعة. الهيئة سعت أن تكون هذه هي عوامل مكملة وعوامل أساسية لتطوير الإذاعة. وفعلا السنوات الماضية من يمكن 3-4 موظفين أصبح عندنا عدد كبير من الموظفين في إذاعة الفجيرة، أصبحت الأجهزة متغيرة متطورة، ودائما تحرص الهيئة على أن تستقطب كفاءات جيدة وأيضا تستقطب معدات وأجهزة حديثة، لأن هذه الأجهزة تساهم في تطوير الإذاعة وتساهم في نقل الصوت بشكل أفضل للمستمع، وهي أيضا أداة من أدوات زي ما قلت الإعلام الموجود حاليا.
1: وهذا نشهد له في مجال التحول الرقمي أو تحول المحتوى الرقمي بكل تأكيد.
0: أكيد طبعا نحن دائما قلت الهيئة تسعى أن يكون تطور الإذاعة بشكل كبير، فالمحتوى الرقمي وأيضا الـ AI حاليا موجود في الإذاعة. الكل يعرف أنه لا يمكن أن تستمر الإذاعة حسب الصوت السابق، لا، تغيرت البرامج وتغيرت المعطيات وتغيرت القنوات وتغيرت أيضا حتى الأجهزة والبرامج، هناك أجهزة حديثة. طبعا أكيد السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والـ AI يعني دخل بشكل كبير في 5 سنوات الأخيرة. أيضا الإذاعة الفجيرة واكبت هذا التطور وهذا التحدث وأصبحت يعني تقنية بشكل كبير.
1: طيب كيف ترون إن شاء الله مستقبل الإذاعة في الفترة القادمة؟ إن شاء الله يمكن يعني هناك الكثير كما ذكرنا من التحولات في مجالات مختلفة، والمنطقة حقا تشهد الكثير من التطورات في المجالات الاقتصادية والمجالات السياحية وغير ذلك، يعني كيف ترون إن شاء الله مستقبل الإذاعة؟
0: حقيقة رغم يعني تغير المستمع، لأن الإذاعة هي المستمع، فتغير أذواق المستمع، المستوع ما أصبح فقط هي الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة اللي يستشف منها الآراء والأفكار والمعلومات والأخبار، لهناك مختلف الوسائل وخاصة حاليا وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال الإذاعة وهي المحرك الرئيسي وهي يعني القناة الرئيسية اللي ممكن يسمع منها كثير من ما يهم شؤونه سواء المجتمعية الاجتماعية الأسرية فيستمع فيها. نحن في هيئة الفجيرة التقاف العام بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الشرقي عضو مجلس الفجيرة حريصين على أن تكون إذاعة متطورة الفترة القادمة. أيضا هناك خطة إذاعية مختلفة سواء كان في نوعية البرامج، نوعية شكل المحتوى، التواصل مع الجمهور كيف بيكون، وطبعا أكيد هذا من خلال يعني خطة دورة برامجية متنوعة ومختلفة تواكب فيها التطورات وأيضا نواكب فيها المستمع. من هو المستمع؟ المستمع أصبح مش ما هو المستمع قبل 20 سنة، اختلف المستمع، اختلف فكر المستمع، اختلف طموحات المستمع، فلذلك احنا كنا حريصين على أن نوصل رسالة واضحة للمستمع فيها الوطنية وفيها العادات والتقاليد، فيها أيضا الأخبار، فيها كثير من البرامج المتنوعة. فأعتقد الخطة القادمة برؤية واضحة واستراتيجية واضحة نحو نقل الإمارة لكثير، الكل يعرف إمارة الفجيرة تغيرت حتى في النواحي الاقتصادية والتجارية والسياحية، فلذلك إذاعة الفجيرة تواكب هذا التغير وتواكب هذه الضفرة الاقتصادية والتجارية وأيضا التراثية والسياحية في إمارة الفجيرة من خلال برامج متنوعة ومختلفة.
1: يمكن برزت إمارة الفجيرة في تفعيل الجانب الثقافي، يمكن ثقافيا إمارة الفجيرة ظهرت ظهور واضح جدا جدا من خلال المنتديات، من خلال المؤتمرات، من خلال مهرجانات، مهرجان المونودراما، مهرجان الفنون. إذن يعني ما دور الإذاعة إن شاء الله في دعم المبادرات الثقافية والوطنية في الإمارة وفي الدولة بصورة عامة؟
0: حاجة شوف الإذاعة هي زي ما قلت هي عنصر رئيسي من عناصر الترويج والتسويق وأيضا نقل المعرفة للجمهور وللمستمع، فلذلك إذاعة الفجيرة حريصة على مواكبة هذه إمارة الفجيرة. فعلا في السنوات الأخيرة بمتابعة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خطوات كثيرة في مجال الاقتصاد والسياحة وأيضا التراث والثقافة، برامج، أنشطة، فعاليات، مؤتمرات عالمية، حضور عالمي، توقيع اتفاقيات، جوائز عالمية، كل هذه فعلا هي يعني ضفرة يعني جيدة لإمارة الفجيرة بتوجيهات ودعم القيادة، فلذلك إذاعة الفجيرة حريصة على مواكبة هذه الضفرة من خلال تغطية جيدة، برامج جيدة، وليست فقط نقلها للمستمع داخل إمارة الفجيرة ولا أيضا داخل دولة الإمارات، بل المستمع في الوطن العربي اللي تصله إذاعة الفجيرة. طبعا إذاعة الفجيرة تصل للمستمع في مستوى العالم من خلال التقنيات الحديثة حاليا، من خلال هاتف الشخص نفسه يستمع لإذاعة الفجيرة في أي مكان في العالم، فلذلك حريصين على نقل

0: هذه الثقافة الموجودة في إمارة الفجيرة، التنوع والمهرجانات والفعاليات نقلها للعالم من خلال أن هناك نقطة ضوء جديدة في إمارة الفجيرة وهي الثقافة والسياحة، وأيضا الإعلام له دور كبير في تطور هذه الجوانب.
1: نعم، ونحن نختتم هذا اللقاء كلمة أخيرة بالنسبة للموظفين موظفي ذات الفجيرة العاملين فيها وللجمهور بصورة عامة، وخاصة أن الجمهور حقا يعني حريص جدا على متابعة الإذاعة وبرامجها.
0: حق أشوف الرسالة لموظفين إذاعة الفجيرة، نشكرهم بشكل جزيل. في بعضهم كانوا مؤسسين هذه الإذاعة ولا زالوا معنا، وإحنا نعتمد عليهم اعتماد بشكل كبير. أعتقد العنصر الرئيسي في مكونات هذه الإذاعة هو الموظف الموجود بشكل دائم من خلال سواء كان مذيع، معد، منتج، مخرج برامج. فأعتقد كل هذه الأمور هو فريق عمل متكامل. إحنا لما نسمع صوت طالع عبر أثير إذاعة الفجيرة هو صحيح صوت، ولكن هناك وراء جنود مجهولون، فريق عمل متكامل قدم هذا الصوت بشكل أفضل، قدم صورة جيدة للمستمع. وأيضا إحنا طبعا نقول للمستمع صوتك مسموع، فلذلك إذا أي مستمع عنده آراء مقترحات، وإحنا طبعا أكيد أبوابنا مفتوحة لبرامج تهم الشارع وتهم المستمع، ونحرص على أن نطور مكونات دولة الإمارات، مكونات الاجتماعية والثقافية والأدبية من خلال الإذاعة، ومن خلال هي قناتكم وقناة الفجيرة هي قناة المستمع وقناة الجميع.
1: لعبة الهيئة دور كبير جدا في تدريب الكوادر سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون أو في كل يعني وسائل الإعلام في داخل إمارة الفجيرة.
0: حاجة شوف موضوع تدريب العاملين فيها وتطويرهم هذا يعني نشاط مهم عندنا في إذاعة الفجيرة، وخاصة أن وجدنا كثير من المذيعين الموجودين حاليا سواء في إذاعة أبو ظبي أو تلفزيون أبو ظبي أو تلفزيون دبي وإذاعات، هم أيضا كانوا في يوم من الأيام مروا عبر إذاعة الفجيرة، صوتهم كان مسموع في إذاعة الفجيرة. فلذلك نحرص على تطوير هذه الشباب والشابات، ونحرص على تطوير قدراتهم بشكل كبير. أكيد موضوع الذكاء الاصطناعي والـ AI والأجهزة والبرامج أيضا هذه هي داعمة لفريق العمل الخاص بالإذاعة. أعتقد إحنا أيضا حريصين على أن يكون هناك توازي ما بين التقنيات ما بين العنصر البشري، فحريصين على تطوير الاثنين، العنصر البشري والتقنية، فلذلك هم ركيزة أساسية من ركائز تطور الإذاعات في الفترة القادمة.
1: نعم، حقيقة يعني كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء، نهاية الفجيرة الثقافة والإعلام لعبت دورا كبيرا جدا جدا في تأهيل وتدريب حقيقة الكثير من الكوادر، ويمكن الإذاعة دائما ما تسعى إلى تقديم محتوى هادف من خلال مجموعة من البرامج تجمع بين التثقيف والترفيه، ونحن نفخر بهذه الإذاعة اليوم حيث استطاعت أن ترسخ مكانتها كمنصة إعلامية مؤثرة تعكس هوية الفجيرة الثقافية والتراثية وتواكب في الوقت ذاته الفكر والتطور الإعلامي الحديث. نحن شاكرين لسعادة الناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على هذه الإضاءة والإضافة حول إذاعة الفجيرة.
0: شكرا لكم، واعتقد ان المرحله القادمه مرحله مهمه في اذاعه الفجيره من ناحيه التطوير زي ما ذكرت وايضا التحديث، فلذلك نتمنى ان نكون ايضا اعوام قادمه لاذاعه الفجيره وفق استراتيجيه واضحه ونهج واضح من خلال مكون رئيسي من

0: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
2: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.
3: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
4: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
0: ابدأ يومك بإحساس خليجي، وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
4: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة FM.
4: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف.
3: يوميا من 6-7 الصبح على أثير الفجيرة FM.
4: مذهلة
5: فجيرة FM.
0: هنا الفجيرة، مروا من هنا فتركوا بصمة لا تنسى.

0: صوتهم رافقكم وحمل نبض المكان إلى كل مكان. 20 عاما من العطاء الإعلامي، 20 عاما من القرب منكم. هم يروون قصصهم ويوثقون ذكرياتهم وإنجازاتهم في إذاعة الفجيرة. ومن بين الأصوات التي مرت والوجوه التي تركت أثرها، نلتقي بكم مع صوت استثنائي في مروا من هنا، لنستعيد محطات مضيئة عبر رحلتهم في إذاعة الفجيرة التي انطلقت لتكون منبرا للثقافة والمجتمع والتراث الإماراتي الأصيل. 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا، فأهلا بكم في هذه المناسبة الغالية.
1: استوديو الرياضة من الفجيرة اف ام.
2: راشد يبحث عن الأرضية في مكان
3: عمر وسيلز المقاتل في الكون، هدف لهدف يولع الكلاسيكو، عاد الكلاسيكو يا عزيزي،
4: عاد منتخبنا الأولمبي ولا زالت خطيرة، خطرين هم خطرين.
1: كونوا معنا وبرنامج استوديو الرياضة من إذاعة الفجيرة اف ام مع محمد البدري.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم الإعلامي محمد فاضل البدري، أتحدث إليكم بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس إذاعة الفجيرة اف ام، هذه الإذاعة التي أكن لها بالفضل إنها وضعتني على الطريق الصحيح في حياتي الإعلامية، وأيضا أكن لها بالفضل إنها ذات بصمة في مسيرتي الإعلامية بعد أن عملت فيها 13 عاما بين البرامج وبين الأخبار الرياضية والتغطيات العامة. ذكرياتي جميلة جدا في هذه الإذاعة التي انضممت إليها على ما أذكر بعد 2 أو 3 شهور من تأسيسها الرسمي في العام 2006، وذكرياتي جميلة جدا فيها عندما بدأت بالتعليق على مباريات الدوري الإنجليزي البريمير ليج، عندما كنا نتحدث عن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وعدد كبير من الأندية الجماهيرية العالمية. هذه الفرصة التي قادتني لاحقا إلى تقديم برامج رياضية، كانت هنالك برنامجين رياضيين في الأسبوع ونشرات الأخبار والتغطيات، أمور كثيرة. يعني أتحدث بفخر واعتزاز من لم يمر عبر محطة إذاعة الفجيرة اف ام قد يكون خسر محطة مهمة في حياته. هذه الإذاعة كانت وما تزال، وأتمنى لها مزيد من التوفيق مستقبلا، محطة مهمة للإبداع. نعم، عندما أتحدث عن الإبداع فهي محطة أساسية في الإبداع. هذه الإذاعة يوما من الأيام كانت الإذاعة الأولى على مستوى الدولة، ونتطلع كذلك إلى أن تكون في الوقت الحاضر. هذه الإذاعة ساهمت بنقلة نوعية في حياتي الإعلامية، أيام جميلة ارتبطنا فيها من خلال هذه الإذاعة الطيبة، وأشعر بأني كلمة إذاعة رددتها كثيرا لأنها تستحق هذا المعنى وهذا المسمى. التقيت من خلالها بالأسطورة الأرجنتينية ديغو مارادونا، وعلى المستوى المحلي مع لاعبين كبار مثل علي خصيف وماجد ناصر حارسي المرمى المميزين، وأيضا أسطورة التدريب الإماراتية مهدي علي والدكتور عبدالله المسفر وأسامي كثيرة من المدربين السابقين والحاليين. هذه الإذاعة المميزة قادتني إلى منصات التتويج عندما فزنا كأفضل إذاعة في العام 2011، كان هنالك تقييم من هيئة الشباب والرياضة سابقا، وأيضا احتلينا المركز الثاني لثلاث سنوات متتالية. أتحدث عن البرامج الرياضية لإذاعة الفجيرة اف ام في العام 2012 و13 و14، وأيضا 2015، 4 سنوات متتالية في حفل كان ينظم رابطة الدوري المحترفين أنذاك. إنجازات كثيرة كثيرة على

0: جميع هذه الصحف تطرقت إلى هذه الإنجازات. إذاعة الفجيرة FM منحتني ومنحت جميع الزملاء الذين عملوا فيها وضعا اجتماعيا متطورا، لأنها لم تكن إذاعة لكي تبث، بل كانت تستقطب علاقات جميلة جدا مع الجمهور، وأتمنى أنها وضعت جمهورها كذلك في مكانة عالية بين باقي الإذاعات الزميلة من خلال البرامج النوعية التي كانت تقدم، خلال البرنامج الإخباري الشهير والأول لسنوات عديدة لوكال نيوز، والبرامج الثقافية والمجتمعية والأمور الكثيرة. أتذكر قوة هندسة الصوت الزميلين محمد صادق وعبد العال الحيدوكي، أتذكر الأستاذ الدكتور علاء الشمري والأستاذ عثمان شلكاوي وعزة سيد عثمان والأستاذة أمينة بشعير وأسامي كثيرة. عندما نتحدث عن أسماء فسوف من المؤكد نبخس حق الكثير من الزملاء السابقين. تعلمنا في هذه الإذاعة، تعلمنا في هذه الإذاعة أقولها ثلاثة اعترافا بهذه المؤسسة الإعلامية الجميلة التي قدمت وما تزال تقدم منتسبيها للوسط الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم، وهذه العبارة من المهم جدا ذكرها، نجد أسرة مترابطة وأسرة مميزة وقيادة ناجحة لهذه الإذاعة. لذلك ما نزال نستمع إلى الكثير من الأفكار والبرامج المميزة والتغطيات الخاصة. عموما الحديث يحتاج إلى وقت طويل، لكني بهذه الدقائق القليلة أقدم شكري لكل من جعلني يوما من الأيام عضوا في هذه الإذاعة ولجميع المستمعين، وتمنياتي مزيد من النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مروا من هنا 20 عاما من الشغف، 20 عاما من الوفاء لمستمعينا في إذاعة الفجيرة.

0: فجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: 12 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبعة التي تستضيفها فرنسا. خلال زيارة أخوية إلى مصر، رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقة البلدين والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد: تحية لمصر وشعبها وقيادتها، جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. قرقاش: الإمارات عملت دبلوماسيا وبمصداقية لتجنب الحرب وخرجت أكثر قوة وصلابة وثقة. انطلاق ملتقى عهد ووعد في الشارقة غدا بمشاركة مجتمعية. الإمارات تؤكد أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. من 16 إلى 19 من يونيو غياب الطلبة يحتسب مضاعفا. الإمارات لرعاية وبر الوالدين تنفذ 30 مبادرة خلال عام الأسرة. إقليميا ودوليا: ترحيب خليجي وعربي واسع بالاتفاق بين أمريكا وإيران. ترامب ما يروج عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران، أخبار كاذبة نشرها الديمقراطيون. اتفاق أمريكا وإيران يضع نتنياهو وترامب على مسار التصادم. فالاقتصاد: جناح الإمارات يستقطب اهتماما واسعا في اليوم الأول من معرض يورو ساتوري 2026 بباريس. غرف دبي تنظم لقاء في لندن لبحث فرص الاستثمار وتعزيز جاذبية الإمارة للأعمال. الاتحاد للطيران تطلق 4 وجهات جديدة وتعيد تشغيل 5 خطوط موسمية في أضخم صيف لها. وفي الرياضة: ختام بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة بمشاركة واسعة. فتح باب التسجيل لبطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. تعادل إيجابي بين مصر وبلجيكا في بداية مشوارهما بمونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة FM.
1: بيت العائلة.

هاي واي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبعة التي تستضيفها فرنسا. محمد بن راشد: تحية لمصر وشعبها وقيادتها، جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. وفي الرياضة، ختام بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة بمشاركة واسعة.

الإمارات العربية المتحدة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارة أخوية إلى القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية دعم جهود السلام والاستقرار بما يخدم تنمية وازدهار شعوب المنطقة. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي الذي تحظى بها أو به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالمشاركة المصرية القياسية في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، والتي بلغت 20 مليون طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ومعاهد الأزهر الشريف. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فخره بملايين الطلاب المشاركين من أكثر من 60 دولة، مشيرا إلى أن القراءة والعلم والمعرفة تمثل أساس بناء المستقبل، وموجها التحية إلى جمهور مصر العربية وشعبها وقيادتها على هذا الإنجاز الثقافي والتعليمي. برعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تنطلق فعاليات ملتقى عهد ووعد غدا بمركز الجوهرة بالشارقة، ويستمر لمدة يوم واحد، وذلك في إطار دعم ومشاركة كافة فئات المجتمع بإمارة الشارقة في المبادرة الوطنية والمجتمعية عهد ووعد، والتي انطلقت لتجسد إرادة قطاعات كبيرة من المجتمع الإماراتي في التعبير عن أسمى معاني الولاء والامتنان والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله تحت شعار عهد بالولاء ووعد بالوفاء. طلع وفد من قيادات حكومة دبي خلال زيارة إلى مملكة الدنمارك على أبرز التجارب والممارسات الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير العمل الحكومي. وشمل برنامج الزيارة في العاصمة كوبنهاغن لقاءات وزيارات ميدانية لجهات حكومية ومؤسسات وشركات عالمية. في الملف الدولي، أدانت الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 80 دولة ومنظمة دولية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف بنية تحتية كهربائية خارج النطاق الداخلي لمحطات باراكا للطاقة النووية باستخدام طائرة مسيرة في 17 من مايو 2026، مؤكدة رفضها استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية، وداعية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. رحبت دول خليجية وعربية بينها البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والسعودية والأردن ومصر بالاتفاق بين الدول وإيران، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وتعزيز الثقة وبناء السلام في المنطقة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع الأنباء والتقارير التي تحدثت عن دفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لإيران لإعادة الإعمار، وأكد ترامب أن هذه الأنباء مفبركة وكاذبة نشرها الديمقراطيون، مشددا في الوقت ذاته على التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. في الملف الاقتصادي، نظمت غرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة لندن حوارا مفتوحا في العاصمة البريطانية لندن مع مجموعة من أبرز المستثمرين البريطانيين، وذلك بهدف استعراض مقومات دبي التنافسية كمركز عالمي رائد للأعمال وتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات. قبل الانتقال للملف الرياضي، يستضيف مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي غدا جلسة حوار حصرية حول قيادة الأعمال في الأزمات بعنوان الرئيس التنفيذي في وقت الأزمات، وتجمع الجلسة نخبة من قادة الأعمال ورواد الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة وصناع القرار الأكثر تأثيرا في دولة الإمارات. الملف الرياضي، اختتمت في الفجيرة منافسات بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة بمشاركة قياسية بلغت 382 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 ناديا وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة. وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على مدى 3 أيام منافسات قوية في مختلف

0: مختلف الأسلحة والفئات العمرية، وذلك في ختام الموسم الرياضي المحلي للمبارزة. استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل مع أوروغواي بهدف لكل منهما، فيما تعادل المنتخب المصري مع بلجيكا بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الأولى. وفي بقية المباريات تعادل منتخب إسبانيا ورأس الأخضر سلبيا، كما انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا بالتعادل بهدفين كل منهما. وفي حالة الطقس في الفجيرة صح بوجه عام مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 51%، في دبا بلغت 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 49%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 41 درجة مئوية والرطوبة 25%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 43%، أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 41%. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: حياكم الله مستمعينا متابعينا ومرحبا بكم ويانا في حلقة جديدة وفي أكيد موسم جديد من مواسم إذاعة الفجيرة FM. اليوم نحتفل بمرور 20 عام على انطلاق إذاعة الفجيرة FM. أكيد مشوار كان حافل بكل ما هو جميل وبكل هو ما هو رائع بأمانة بتواصلكم ومشاركاتكم الجميلة. استمتعنا أكيد خلال هذا المشوار 20 عاما بالتواصل مع جمهورنا الكريم. أكيد مجموعة وباقة من أروع أكيد المذيعين والمقدمين والمنفذين والمهندسين أكيد مروا على هذه الإذاعة ووضعوا بصمتهم الجميلة أكيد برؤية وبرؤية توجيه سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبمتابعة سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وكذلك إشراف وتوجيه كذلك سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة الثقافة والإعلام. فأكيد مشوار كان مليئا بكل ما هو يعبر عن الإبداع يعبر عن التميز يعبر عن الإخلاص والمسؤولية الحقيقية تجاه الإعلام بأن الإعلام هو رسالة والرسالة مسؤولية ونعكس من خلالها موروثنا وعاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي وكذلك ننقل الخبر لحظة بلحظة وأول بأول إلى متابعينا لنكون أكيد من الإذاعات المميزة أكيد عند مستمعينا وعند متابعينا. اليوم أكيد في مشوارنا بكم أنا حمود محمد
1: ونور مبارك
0: أكيد رافقنا عبد العال الحيدوكي باختياراته المميزة والجميلة جميلة.
1: أكيد طبعا 20 عام من الإبداع والعطاء 20 عام من النجاح والتميز رحلة إعلامية حافلة بالإنجازات صنعتها أكيد جهود المخلصين وثقة مستمعينا كل عام وإذاعتنا منارة للإبداع والتألق.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا. 20 عام من الإبداع والتميز سطرت خلالها إذاعتنا أجمل الإنجازات، وكانت صوت نابض بالمعلومة والثقافة والترفيه، وعلى مدى 20 عام وصلت رسالتها الإعلامية بكل احترافية لتبقى قريبة من جمهورها ومواكبة لتطلعاتها كل عام، وإذاعتنا أكثر تألقا وعطاء.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا في فقرة علوم البلاد. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدورة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
2: وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخا فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات التنموية بما يخدم مصالحهم المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا لشعوب المنطقة كافة. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل إلى جمهورية مصر العربية في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله في مطار القاهرة الدولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: تمام الثانية، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يصل مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية. الإمارات تواصل دعم متضرري فيضانات نهر الفرات في سوريا ضمن استجابة إنسانية متكاملة. وزير الثقافة الموريتاني يؤكد أن الشارقة رسخت نموذجا عربيا رائدا في دعم الثقافة والمبدعين. شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر الانتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث. إقليميا ودوليا، إيران تؤكد أن مفاوضات الاتفاق بينكفير يلغي رحلة إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف التأشيرة. كيرستارمر يعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب. زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب إندونيسيا. في الاقتصاد، الاتحادية للضرائب تؤكد 9% نمو المسجلين لضريبة الشركات خلال الربع الأول و 3.72 مليار درهم مستردات مساكن المواطنين. غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم إطلاق 32 تطبيقا رقميا جديدا. موانئ أبوظبي وداجن للصناعات الثقيلة تتعاونان في قطاع طاقة الرياح البحرية في ختام بطولة الفجيرة. انطلاقة قوية لمنافسة قفز الحواجز الصيفية في أكاديمية بوذيب للفروسية. وتعادل إيجابي بين السعودية وأوروغواي ومصر وبلجيكا في مونديال 2026. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة. شكرا جزيلا للمتابعة.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: هنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
1: وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في منصة إكس بمناسبة حلول العام الهجري الجديد: أتقدم بأطيب التهاني وصادق الأمنيات إلى شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية كافة، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عام أمن واستقرار ونماء في

0: منطقتنا والعالم أجمع.
1: كما هنا صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالمناسبة.
0: وقال صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم رعاه الله في تدوينة عبر منصة إكس: عام هجري جديد نستقبله بتفاؤل يتسع للعالم. وأضاف سموه: نستقبله بدعوات أن يديم الله على شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية الخيرات والبركات والاستقرار والازدهار. حفظ الله أوطاننا وأهلنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: حياكم الله مستمعينا متابعينا، ونبدأ أكيد مسابقة الاحتفالية أكيد بالعشرين عام من الإبداع والتميز أكيد لإذاعة تفجير أفهم. واليوم سؤالنا متابعينا يقول متى انطلقت أو في أي تاريخ انطلقت إذاعة الفجيرة أفهم؟ أكيد سؤال وايد سهل وبسيط، وسائل التواصل ويانا
1: أكيد على 655-55-16، وإذا رقم الواتساب على 0922-3151-5. سؤالنا يعني سهل جدا،
0: في أي تاريخ
1: ويعني حاول شوي أي بالتاريخ.
0: لا لا لا تقربين،
1: نبي حماس.
0: لا نبي حماس، نبي حماس المتابعين. في أي تاريخ انطلقت إذاعة الفجيرة FM؟ أكيد مستمعين متابعين إجاباتكم مع الاسم الثلاثي على الواتساب، وسمع أصواتكم مثل ما قلنا على 655-55-16، ورقم الواتساب على 0922-3151-5.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا، وأكيد في مسابقتنا اليوم وجائزتها 500 درهم للفائزين ويانا طبعا، وسواء نقول في أي تاريخ انطلقت إذاعة الفجيرة FM، أكيد خبرونا إجاباتكم اسمكم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة على أرقام التواصل
2: على 655-55-16 وأيضا على رقم الواتساب 0922-3151-5. شاركونا إجابتكم الصحيحة مع اسمكم الثلاثي.
1: أكيد مجموعة من الذكريات تتوالى في ذاكرتنا بمانة لما نتذكر انطلاقة إذاعة الفجيرة، وأيضا كذلك أول بداية لنا أكيد عبر أن صوتنا ينطلق عبر الأثير، كذلك من خلال تجارب شخصية. يعني الواحد يحس أن
2: الأيام مضت وتحس أنك يعني كنت والناس، بس لما تشوف مضى وقت كبير على هذه الانطلاقة تحس يعني تفرح بالإنجازات بالأشياء اللي حصلت وصارت.
1: أكيد، وأكبر إنجاز كان لنا هو أكيد أنها يعني عندنا هذه المجموعة والكوكب الجميلة من المستمعين يتواصلون ويانا أكيد، وأنها كان لنا ولو يعني جزء بسيط من الأثر الجميل من خلال مشاركتنا لهم أوقاتهم سواء في الصباح أو الظهر أو العصر أو المساء بشكل عام أو في المناسبات والأفراح. أيضا كنا متواجدين وياكم، فأكيد اليوم في هذه المسابقة مثل ما قلنا اليوم نسألكم عن متى أو في أي تاريخ انطلقت إذاعة الفجيرة FM.
2: أكيد شاركونا على 655-55-16 وأيضا على الواتساب 0922-3151-5.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا، متواصلين وياكم في مشوار بيت العائلة. وسؤال مسابقتنا لليوم يقول:
1: في أي تاريخ انطلقت إذاعة الفجيرة؟ أكيد مستمعين متابعين جائزتنا 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة بمناسبة مرور 20 عام أكيد على انطلاق إذاعة الفجيرة. واليوم أكيد عندنا مجموعة من الإجابات مستمعين متابعين. طبعا تحياتنا لأسمة عرفة، أكيد يعطيه العافية متابعنا القديم والجميل والرائع. طبعا مفتقدين أسمة عرفة، مرسل صورة اللي أنا وياه يعطيه العافية على هذه الصورة الجميلة والمشاعر المميزة بمانع.
0: لازم نقول مشاعر الأخ
1: أكيد. ما شاء الله، مرسل رسالة يقول 20 عام وإذاعتنا في العالي، صوت شجي يطرب البال وبالي، يا بيت العائلة في الفجيرة قد بنا جسور حب لا ترى في الخيالي، حمود يا صوت بالرزانة مبدع يلقي الكلام كأنه سحر حلالي.
0: يا سلام، صح لسانه.
1: ونورة يا نبع التفاؤل والهدى تضفي في بطلتها أرقى وصالي، وتهندسون الفرح في أثيركم حتى غدا بيت العائلة في الأرجاء غالي، مني أنا عصمة المهندس قد أتى يهدي المحبة من قلب ومن جوالي، 20 عام والنجاح حليفكم يا فخر دفجيرة اف ام يا ابطالي.
0: يا سلام، صح لسانك. صراحة كلمات لامست القلب، يعني صراحة وصلت
1: خلاص. يعطي العافية، يعطي العافية المهندس عصمة عرفة.

0: عام كان أحد الأصوات، أصوات المستمعين المميزين اللي كان طبعا دائما يشاركونا في مواضيعنا في طروحاتنا، وأيضا كذلك كان يشاركنا حتى في المناسبات الوطنية والأعياد، فيعطيه ألف ألف عافية. أيضا كذلك عندنا مشاركة أخرى،
1: أيوة، من الأخت حمدة علي حسن، تقول الجواب ما راح أقوله المهم يعني الإجابة صحيحة يا حمدة، وأيضا نتريى باقي مستمعينا شاركوا ويانا على الإجابة الصحيحة على 655-55-16.
0: ورقم الواتساب 0922-315-15، الاسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة. حياكم الله.

0: هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
0: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
0: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
0: يا أخي لا.
1: عبدالله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.
2: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل كل صباح مع خليج يوبس.
3: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي حالي طيب.
0: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
3: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة FM.
3: سر حبي فيك غامض سر حبي ما انكشف.
2: يوميا من 6 ل 7 الصبح

0: وأنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين وياكم مستمعينا في أجواء بيت العائلة، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: تمام الثالثة، أهلا بحضراتكم من جديد. في مجازنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يصل مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية. الإمارات تواصل دعم متضرري فيضانات نهر الفرات في سوريا ضمن استجابة إنسانية متكاملة. وزير الثقافة الموريتاني يؤكد أن الشارقة رسخت نموذجا عربيا رائدا في دعم الثقافة والمبدعين. شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر الانتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث. أقليميا ودوليا، إيران تؤكد أن مفاوضات الاتفاق النهائي تبدأ الجمعة. بينكفير يلغي رحلة إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف التأشيرة. كاش تايمر يعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب. زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب إندونيسيا. في الاقتصاد، الاتحادية للضرائب تؤكد 9% نمو المسجلين لضريبة الشركات خلال الربع الأول، و 3.72 مليار درهم مستردات مساكن المواطنين. غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم إطلاق 32 تطبيقا

0: حقا رقميا جديدا. موانئ أبو ظبي وداجن للصناعات الثقيلة تتعاونان في قطاع طاقة الرياح. وختام بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة بمشاركة واسعة في الرياضة. انطلاقة قوية لمنافسات قفز الحواجز الصيفية في أكاديمية بوذيب للفروسية. تعادل إيجابي بين السعودية وأوروغواي ومصر وبلجيكا في مونديال 2026. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا ومرحبا بكم ويانا أكيد في برنامج بيت العائلة. واليوم مسابقتنا وسؤالنا طبعا بمناسبة مرور 20 عام على انطلاق إذاعة الفجيرة، متى انطلقت أو في أي تاريخ انطلقت إذاعة الفجيرة؟ أكيد مستمعينا متابعينا خبرونا إجاباتكم على 655-5516، سماع أصواتكم ورقم الواتساب على 0922-315-15. سؤالنا وايد بسيط وسهل، في أي تاريخ انطلقت إذاعة الفجيرة FM؟ أكيد السؤال بسيط وسهل. اليوم نحتفل، فأكيد 20 سنة حسبوا كم،
2: ولازم نجيب يعني الإجابات صحيحة. هي طبعا أغلب الإجابات اللي وصلتنا الحمد لله صحيحة،
1: الحمد لله،
2: ودخلوا ويانا السحب. فأكيد نستقبل مكالماتكم على 655-5516 وأيضا على رقم الواتساب 0922-315-15.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، متواصلين وياكم في أجوانا اليوم في بيت العائلة، وأيضا سؤال لمسابقتنا لليوم:
2: في أي تاريخ انطلقت إذاعة الفجيرة FM؟ أكيد في التاريخ طبعا نشكر زملائنا اللي طبعا كان لهم تأثير وبصمة وأثر جميل في إذاعة الفجيرة منذ انطلاقتها وحتى الآن. طبعا نبارك كذلك زملائنا المتواجدين لنا اليوم، طبعا جيهان الصافي أكيد نحييها وندعي لها طبعا بالشفاء العاجل، وأكيد مكانها خالي والله يحفظها يا رب العالمين وترجع لنا إن شاء الله بكل عافية وسلامة بإذن الله تعالى. كذلك نهنئ أيضا أنس العقرباوي المتواجد معنا اليوم، وعبد العال الحيدوكي وتامر العمري ومبارك سيد أحمد. أيضا نهنئ ومبارك لزميلتنا عواطف محمد
1: وبرنامجها الصباحي أيضا، والزميل عبد الله
2: الهاشمي
1: والأخت أيضا إيمان، كل الزملاء الموجودين ويانا اليوم أكيد طبعا نتمنى لهم مسيرة إعلامية جميلة. وأيضا
2: قسم الأخبار ما ننساهم،
1: لا هذه الأساس
2: أكيد على رأسهم أكيد الأستاذ عثمان شركاوي أبو أحمد، تحياتنا له ومبارك له بهذه المناسبة. أيضا خديجة علي وأيضا هاجر الرئيسي كذلك الجندي المجهول سارة البدري، وإن
1: شاء الله نكون ما نسينا ولا
2: جلال الحرباوي ما نسينا إن شاء الله ما نكون نسينا أيضا، يعني أتمنى أن يكون ما نسيت أحد من الزملاء، ولكن يعطيهم العافية جميعا. وأكيد أنهن أكيد إدارة إذاعة الفجيرة بهذه المناسبة، وعلى رأسهم طبعا الأستاذ محمود ربيعي وكذلك هيثم الحرباوي. يعني أتمنى أني ما أنسى أحد من الجماعة، بدأنا بالزملاء لأصواتهم لها تأثير، وأيضا كذلك اختتمناها بالإدارة أكيد، وأيضا نهنئ هيئة فجيرة الثقافة والإعلام المظلة اللي طبعا كلنا طبعا تحت هذه المظلة الجميلة اللي طبعا رسالتها وهدفها هو نشر الثقافة والمعرفة والوعي والتأثير الإيجابي وكذلك التواصل مع المجتمع بإيجابية، وأكيد إرساء وتثبيت العادات والتقاليد والصنع الإماراتي في كل برامجنا وفي كل أطروحاتنا.
1: أكيد طبعا مستمعينا نذكركم بسؤالنا لليوم، وأيضا خبركم أرقام التواصل ويانا على 655 55 16، وأيضا رقم الواتساب

0: حياكم الله من جديد ومستمعينا متواصلين وياكم في أجوانا، أجواء بيت العائلة لليوم. وأنا لليوم يقول
1: في أي تاريخ انطلقت إذاعة الفجيرة؟ سؤال وايد سهل، أكيد تواصل ويانا على 655-55-16. سمع أصواتكم مستمعينا متابعينا، ورقم الواتساب 0922-3-1-5-1-5.
0: أكيد مستمرين وياكم مستمعينا، ونذكركم أيضا اسمكم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة وتدخلون السحب ويانا اليوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على دفجير FM.

0: إذن أكيد الفائز ويانا مستمعينا متابعينا هو إبراهيم سعيد. أكيد إبراهيم يعطيه العافية أكيد على طبعا مشاركته الطيبة والجميلة. فازوا على ب500 درهم أكيد. اليوم مشوارنا إلى هنا يكون انتهى.
1: أكيد إن شاء الله ألاقيكم باكر نفس الوقت ونفس الموعد.
0: كنت وياكم من حمود محمد
1: ونورا مبارك،
0: رافقنا عبد العال حيدوكي ونسل عقرباوي باختياراتهم المميزة. أوقات سعيد منا لكم مع إذاعة الفجيرة FM و20 عام من الإبداع والتميز.
1: الله يحفظكم إن شاء الله ونلاقيكم باكر على خير.
0: يحلى.

0: الفجيرة أف أم
1: والهوى شرقي. الفجيرة أف أم 92.6.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية دائما من أبرز العناوين.

رئيس الدولة حفظه الله والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. بتوجيهات حاكم أم القوين، 100 طن من المساعدات الإماراتية تنطلق إلى غزة ضمن الفارس الشهم 3. وترامب يقترح على إسرائيل أن تترك مسألة حزب الله إلى سوريا. في أخبارنا المحلية، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة عمل يشارك خلالها سموه حفظه الله في أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو 2026.

أبحث صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة إيمانويل ماكرون خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة، بجانب المجالات الثقافية وغيرها من المجالات الحيوية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأعرب سموه في بداية اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، معبرا عن تقديره لدعوة فخامته إلى حضور قمة مجموعة السبع، متمنيا له التوفيق في قيادة اجتماعات المجموعة لصالح تنمية شعوبها وازدهارها وشعوب العالم أجمع. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية بالمساهمة في تسيير طائرة مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين المتضررين. وشهد الشيخ ماجد بن سعود المعلى رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية شهد عملية تجهيز الطائرة، مشيدا بالدور الذي يقوم به أو تقوم به الفرق والمتطوعون المشاركون في عملية الفارس الشهم 3، مثمنا جهودهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمستفيدين، مؤكدا أن دولة الإمارات ستواصل أداء رسالتها الإنسانية النبيلة في دعم الشعوب المتضررة وتعزيز قيم الخير والعطاء على المستوى الإنساني. وانطلقت الطائرة من مطار الشارقة الدولي متجهة إلى مدينة العريش بجمهورية مصر العربية تمهيدا لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. نفذت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدخلا إغاثيا عاجلا لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت حوض نهر الفرات في سوريا، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستمرارا للاستجابة الإنسانية الإماراتية المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق. يأتي هذا التدخل ضمن سلسلة من مراحل التدخلات الإنسانية المتتابعة التي تنفذها الدولة، حيث تمثل المرحلة الحالية امتدادا للجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات الكارثة على الأسرة أو الأسر المتضررة بالتنسيق مع

وتقييم الاحتياجات الناجمة عن الفيضانات التي تسببت في تضرر المنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية، وأثرت على حياة آلاف الأسر التي واجهت صعوبات في الحصول على احتياجاتها الأساسية. في الأخبار الأقليمية الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، قال إنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، لافتا إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا. وأشاد ترامب بالشرع الذي قال إنه يقوم بعمل مذهل، وقال خلال قمة مجموعة السبع: إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة ضد حزب الله من دون قتل الجميع، فإنه أي الشرع سيتولى ذلك، سوريا ستقوم بالمهمة. ولفت إلى أن إسرائيل تقاتل حزب الله منذ فترة طويلة جدا، ويسقط عدد كبير جدا من القتلى. وأضاف قائلا: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل. وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بتدهور علاقته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال ترامب إن على بيبي أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، وقال: لست راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان وحزب الله، كان عليها أن تكون قادرة على إنجاز المهمة بشكل أسرع. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا مقررة ذلك اليوم الثلاثاء. ونقل بيان عن ستارمر مساء الاثنين إدانته الضربات الوحشية التي تشنها روسيا بحسب وصفه في أوكرانيا، لافتا إلى أن لندن تعتزم رفع مستوى تحركها من خلال خنق الموارد التي تمول حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتوفير الطاقة لأوكرانيا للشتاءات المقبلة. كشفت السلطات الألمانية تفاصيل عما يعتقد أنه مخطط مرتبط بحركة حماس لتنفيذ هجوم في أوروبا. ويعتقد محققون ألمان أن عملية شراء أسلحة مشتبة بها لصالح حماس كانت مرتبطة بخطط ملموسة لتنفيذ هجوم في أوروبا، حسب ما قاله المدعي العام الاتحاد الألماني يانس رومل. في الاقتصاد مباشرة إلى أسعار النفط، متابعينا، وصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الثلاثاء في وقت توازن فيه الأسواق بين احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز وبين العوامل الضعيفة المحركة للسوق الفعلية وغياب التفاصيل بشأن اتفاق مبدئي لإنهاء حرب إيران. بحلول الساعة 4:36 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 25 سنتاً، أي وصلت إلى 82.92 دولار للبرميل، وتراجع أيضاً خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات إلى 80.66 دولار للبرميل. وهبطت الأسعار أمس الاثنين بنحو 5% لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ 4 مارس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم. وقال محلل مورغان ستانلي في مذكرة لعملائهم: من المرجح أن يستغرق استئناف تدفق ناقلات النفط عدة أسابيع. وأضافوا: نتوقع عودة 50% من الإنتاج بحلول سبتمبر و 80% بحلول ديسمبر، أي بوتيرة أسرع قليلا من السابق. في الرياضة، أهدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينيو رئيس الاتحاد المصري عضو مجلس الفيفا هاني أبو ريدة هدية خاصة. وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن الهدية عبارة عن تذكار ودرع كأس العالم 2026 يحمل اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاءت على هامش مباراة مصر وبلجيكا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من المونديال. وذكر الاتحاد المصري أن إنفانتينو حرص على تقديم الشكر للسيسي نظرا للمجهودات المبذولة في مصر خلال السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الرياضة وبالأخص كرة القدم، وظهور منتخب مصر بشكل مميز في افتتاح مباريات المجموعة بكأس العالم، معربا عن امتنانه وسعادته بالتقدم الملحوظ خلال زيارته الأخيرة لمصر في مختلف المجالات.
الطقس مستمعينا صحو بوجه عام مع انخفاض في درجات الحرارة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل

0: إلى 30 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجات الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 56%، في دبا 35 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 52%، وفي مصافي 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 34%. نهاية النشرة لهذه الساعة. دائما شكرا جزيلا للمتابعة. ألقاكم على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: هايوي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: إذا أنت كنت معانا بالهايوي فاعرف نفسك أنت بأمان. لا تنسى أكيد طبعا حزام الأمان وتترك تلفونك وتتابعنا عن طريق الإذاعة ومشروبك المفضل مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم. بنكون معاكم طبعا هذا المشوار صراحة شيء قوي. يا إيمان مساك ورد. يا إيمان
2: يا هلا يا هلا يا هلا يا عبد الله. يا مس الخير يا مس السعادة يا مس الفرح. اليوم عبد الله العيد عيدين. أول شيء أن اليوم طبعا إحنا بنحتفل بعشرين عام مرت على إذاعة الفجيرة. عشرين عام كانت يعني الإذاعة فيها صوت قريب للناس، حكاياتهم قصصهم ومواضيعهم الحلوة. والعيد الثاني وجودنا إن شاء الله في هالبرنامج هايوي مع بعض إن شاء الله تكون بداية خير وبداية موفقة. يا عبد الله كل عام وانت بخير. بداية
1: بألف خير. طبعا أحب أحيي المتابعين كلهم ومساكم ورد وين ما كنتوا تتابعون أكيد على إذاعة الفجيرة وتحديدا في برنامج الهايوي مع عبد الله وإيمان. هالمرة يبي لكم عن أخبار كثيرة وبنفس الوقت بنكون معاكم كم ساعة يا إيمان؟
2: ثلاث ساعات لين الساعة 7 بإذن الله. ولكن عبد الله بالمناسبة الحلوة اليوم يعني أكيد مستمعينا هم الأساس في نجاح إذاعتنا. وجودهم وتفاعلهم الجميل ويانا، فأنتوا بعد اليوم عيشوا معانا هاللحظات، خبرونا ذكرياتكم الحلوة مع إذاعة الفجيرة FM. أيام مرت وبرامج كثيرة وزملاء يعطيهم العافية خلال هالمشوار. شو البرامج اللي كانت أيضا قريبة منكم لقلوبكم حبيتوها، صار فيها موقف حلو أو غريب أو قلبي. طريف يا عبد الله.
1: ذكرتيني البرنامج على الوتر. لا لا ما اقدر ما اقدر ما اقدر
2: عبد الله خلاص انسى الحين الجو هذاك الرومانسيه وغيرها وسوالف الحب والشركاء. احنا هني في هاي واي.
1: نحن الحين خليتوني ببرنامج هاي واي، يعني اكون انا معاكم هذه الثلاث ساعات مع اكيد زميلتي ايمان. طبعا ايفا تقول منو وياك؟ ايمان ابراهيم بتكون معانا في هذا البرنامج. اكيد نحن اثنين بنكون في هذا البرنامج بنواسيكم، بنقضي معاكم اجمل الاوقات، اخبار كثيره بنخبركم عنها اليوم، بعد عندنا فقرات جديده بنقولكم عن كل هذه التفاصيل. بس لازم يا كنترول عطينا دخول قوي هالمره يا ايمان. دخولنا القوي
2: وراجعين. عبد الله لا تنسى بعد الفاصل أكيد. عندي لك سؤال. أوبا. على فكره ما كان في الاعداد. أيه. جهز نفسك بتجاوب.
1: صار وعدنا بعد اليوم لا تنسين يا ايمان عندنا جوائز بقيمة 500 درهم بتكون مقدمة من إذاعة الفجيرة. بس نقول للجميع وسع وسع يا صديقي.
2: فاصل وبعدها راجعين.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي على الفجيرة اف ام.
1: 20 عام اليوم نحتفل فيها مع إذاعتنا وحبيبتنا إذاعتنا الفجيرة اف ام 92.6. 20 سنة على تأسيس إذاعة الفجيرة، كانت خلالها تقدم إذاعتنا رسالة بكل مهنية ومحبة. عيشوا أكيد معانا اليوم هالأجواء عبد الله، وخبرونا ذكرياتكم الحلوة مع الإذاعة. ولكن أنا بسأل عبد الله، عبد الله تذكر هذه اللحظة الأولى اللي كنت خايف ومتوتر فيها وطلعت على الهواء؟
2: والله اتذكرها.
1: تذكرها صح؟
2: اتذكرها والله العظيم. يعني صراحة كانت تجربة يعني ما ايش اقول لكم، يعني تعرفين لما اللسان يربط؟
1: صح.
2: تيني ام الركب رغم اني انا قاعد. كيف حالك؟ تيك تتكلم. هذه كانت بدايتي بالاذاعه.
1: صحيح. يعني لحظات ما ممكن ننساها. وتم لها أثر. ولكن أيضا مستمعين أكيد لهم ذكريات حلوة ويانا، يعني نحب نسمعها منهم مع عبد الله اليوم.
2: أكيد طبعا. بس وثاني شيء، تعالي أنت ترمين عليه السؤال وتروحين.
1: كنت بعرف صراحة.
2: لا ما في هروب. طبعا بالبداية خلينا نرحب بكل الناس، حياكم الله في برنامج الهاي واي. طبعا اللي حاب يتواصل معانا اليوم أباكم تحفظون هذا الرقم، لأن في جائزة اليوم بقيمة 500 درهم لفائز. صح. واحد بتكون هذه الجائزة. طبعا رقم التواصل 600-55-55-16. الواتساب عند إيمان
1: 0-9-2-2-3-1-5-1-5. رح يكون لغز، إن شاء الله يكون سهل، إن شاء الله ما يخبل فيكم عبد الله كالعادة.

0: هذا اللغز. بس بالبداية حابين نسمع أكيد بداياتكم مع الإذاعة، بداية الفجيرة تحديدا، لكن إذا كان عندكم أي ذكريات مع إذاعة ثانية، شو تعلمتوا منها؟ هل خذيتوا من عندها شيء؟ شو كان الشيء السبيشل بالإذاعة؟ يمكن تعرفتوا على ناس معينين صاروا أصدقاء لكم.
1: صح.
0: الإذاعة شو تعني لكم؟ زين خلينا نروح لإيمان. إيمان، شو كانت بدايتك بالإذاعة؟
1: بدايتي على الهواء كانت اصلا ما كانت يعني ما كنت مهيئه نفسي ولا مرتبه نفسي. تخيل كيف كانت البدايه اول مره طلعت على الهواء عبد الله. كنت في فتره اني انا على اساس اني استمع للبرامج وادخل الاستديو وشي، هالكلام في 2012
0: يعني كمتدربه.
1: هي في 2012 فواحده من الزملاء في هاليوم تغيبت، صار لها ظرف وتغيبت، وكان وياها زميل يعني مثلي انا وياك شي دوتو. فبعدين قال لي الزميل هذا، قال لي قومي ما نطلعي. كان ما أذكر ما أنسى الموضوع، كان عن الشوبينج وهوس الشوبينج عند الحريم والشباب وشي يعني بشكل عام.
0: تقولي لي
1: فقال لي يلا طلعي. قلت له كيف، لا مستحيل ما بطلع، أنا بعدني ما خلصت المواد، جوزت فترة التدريب. كان أطلع يا عبد الله الحمد لله ما جبت العيد.
0: يعني كنت أنت خايفة بالبداية؟ ارتبكتي؟
1: خايفة بس لا، وبعدين فوق أني أنا خايفة من الهوى نفسه أصلا مسوية يعني غلطة أني أنا أطلع بعدي ما مصرح لي أني أكون على الهوى. بس والله كانت هذه النقطة اللي البداية اللي تجاوزت فيها الخوف وكسرت فيها حاجز الخوف، والأمور عقب صارت
0: نقطة
1: سهالات.
0: التحول نقدر
1: أيوة
0: نقول معك.
1: أيوة.
0: شنو كانت أول يعني يعني مسيتي أكيد طبعًا تذكرين أول كلام قلتي عن شو، عن الشوبينج تكلمتي؟
1: تكلمت يعني أذكر عن الموضوع نفسه وإنه كيف إنه تكلمت. أذكر يمكن الفكرة اللي كانت ببالي هذاك الوقت إنه إحنا الشوبينج عندنا مو بس يعني مجرد إني أنا حابة أقتني أشياء جديدة ومشترياتي، لكن هو راحة نفسية للمرأة.
0: هو صح أكيد. صحيح. المرأة تكون مثلًا متضايقة ولا شيء تقول تعالي.
1: يا سلام.
0: بشتري أو مثلاً
1: أتمنى الرجال يفهمون هالكلام.
0: خذي هالمبلغ على فكرة، ترى والله الأزواج الأذكياء لما يضربون مثلاً وصير مثلاً مشكلة تبي تراضيها لا تبي لها بوكيه ورد، أعطيها فلوس تسوي كذا،
1: حول لها مبلغ أو أعطها البطاقة.
0: لا البطاقة تجي لها شوي.
1: لا لا لا عبد الله، عبد الله، عبد الله لو سمحت. البطاقة يمكن في خاطرها شيء أكبر من المبلغ.
0: ما يعني البطاقة الليمت فيها مفتوح يا إيمان.
1: شو المشكلة
0: يعني بدل ما تصرف 500 تصرخ لها 1000
1: تستاهل.
0: هو أنا انكرفت الفترة هذه وخلصت لي الفلوس هذه في ليله واحده في فستان واحد ليش؟
1: لا لا هي اكيد بعد بتراعي يعني ريلها مو بلهالدرجه.
0: اكيد طبعا
1: بس هو بعد خلي يكون سخي شوي كريم شوي.
0: خلكم بعد نفس الشيء اطبخونا.
1: اكيد عبد الله نحن بنطلع فاصل وبنرجع نقرا رسائل مستمعينا.
0: اكيد طبعا
1: نستقبل مكالماتهم. بعد اذكر مره ثانيه برقم التواصل للاتصال 600-45-16 ولرقم الواتساب على 0922-3151-5 يا عبد الله.
0: طبعا انا مثل ما كنت معودهم ان كان الواتساب عندي، فهالمره الواتساب عند اختي زميلتي ايمان، تمام هي ماسكه الواتساب وكل المحادثات بتكون معاها. طبعا ايمان بتقرا الرسائل، فاذا انتم عندكم اي شيء تكتبونا في الواتساب تواصلوا معنا. لا تنسوا لايف تيك توك فجيره دوت اف ام. حي الله مع عبد الله منورتنا. تقول لازم في البدايه يكون خوف اكيد طبعا. ربك على
1: تدري. اتمنى بعد يقولوا لنا شو الموقف اللي مروا فيه بالبدايه بخوف ولكن تجاوزوا هالمرحله وانجزوا من خلال هالشيء. حلو
0: اكيد طبعا مو غلط. ومن بعدها بندخل على المواضيع اللي نتكلم فيها وياكم، فما عليكم لا تثبتون الموجه ومشروعكم المفضل
1: في هاي واي.

0: تعرفون أنا في حد ما أقدر أصبر عنه، هو معانا على التليفون يا إيمان. أنا صراحة ما أقدر أصبر عن أم عبد الله لما تواصل ويانا. أكيد ما نخليها وايد تطول على الخط.
1: يا هلا يا هلا، مساء الخير.
2: مساء النور، السلام عليكم.
1: يا هلا وغلا من معانا أم عبد الله، يا مرحبا، منورتنا.
2: الله يخليك، نورك إن شاء الله.
0: مين يا أم عبد الله؟ الله يعطيك العافية. عندك عن صحتك إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله الحمد لله، واحد يصبح ويمسي يقول الحمد لله.
1: صحيح الحمد لله. أم عبد الله، شو رايك في المفاجأة؟ فجأة إيمان

0: ويا عبد الله.
1: هي زين زين حلو.
0: مقتنعة حابة ولا لا؟
1: هي لا لا حابين حابين.
0: يا بعد
1: كلكم حلوين كلكم طيبين صراحة, والبرنامج الأولي كان وايد حلو واستانسنا وياكم
0: إن شاء الله.
1: والحين إن شاء الله أحلى وأحلى وأحلى.
0: أنتوا الخير
1: إن شاء الله.
0: أنتوا الخير والبركة يا عبد الله.
1: الله يعطيك العافية. ما الله يعطيك العافية حبيبتي.
0: الله
1: يسلمك. أنت بعد من البنتي بعد الله يعطيك العافية.
0: يا حبيبة قلبي.
1: عبد الله ولدي وأنت بنتي كلكم عيالي.
2: لا لا أرجوك خلينا
1: الله
2: شوية.
1: الله يعطيكم العافية.
0: بدت الغيرة بدت الغيرة.
2: لا
0: بدت الغيرة.
1: لكن
0: الله يستر يا عبد الله. الله يستر.
2: واحد
0: الله يعدي هاليوم على خير.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: أقول لك يا عبد الله تونا ما مدانا نفتح اللايف فتح اللايف عنده فما أدري يعني شو قالوا عني. لا قالهم لا لو سمحتوا بعد غار تراني.
2: أنت عبد الله تصدقين يمدحوها قدامي؟
1: يعني من كلامه طيبتها زينة وحليلها.
0: يا حبيبتي يا عبد الله
2: القلوب عند بعض
0: الخير والبركة
1: القلوب لبعض.
2: أنا معاك بهالشيء يا عبد الله. أنا معاك بس
1: يعني أحب واحد يفرفج يتكلم أكيد. يضحك. أنا ما في أحلى مني.
0: شو ماخذين من الدنيا مع عبد الله؟
1: ما حم أخذ شيء من الدنيا.
0: مو ماخذين شيء. خلينا نسولف ونمزح
1: نسولف ونفضفض ونفرفش ونفضفض وكل شيء.
0: إن شاء الله دوم سعيدة ومرتاحة يا رب العالمين.
1: الحمد لله الحمد لله ما الحمد لله الحمد لله.
2: أم عبد الله سؤال, متى أول مرة تابعت في إذاعة؟ كم كان عمرك؟
1: حمتى زمان أنا بس ما كان عمري وايد. شذي قبري
0: كم سنة؟ من كم سنة تقريبا؟
2: عبد الله عمرها 18 سنة يعني قول 4 سنوات صح؟
0: لا مو ب 18 14 لو سمحت.
2: اوكي بعد
1: لا لا 10 سنوات
0: على الموجة
2: صغر اقدر. خبرينا خبرينا على بداية شو الإذاعة وتحديدا إذاعة الف جي ار نبي.
0: شو أول برامج اللي سمعتيها؟ شو الذكريات الحلوة تذكرينها ويانا في الإذاعة؟
1: ما أدري بس يوم كلمت عبد الله يعني بدايته
2: بدايتك كانت في برنامج وياك على الدرب يعني.
1: إيه
2: حلو حلو
1: بدايتي يعني
0: عبد الله ساحر القلوب.
2: تعرفون
1: لا دخل قلبي والله حسيت إنه يعني مثل ولدي.
0: أكيد أكيد
1: والله العظيم وأنت بعمد
2: فعلًا. أنا فعلًا ابنتي أم عبد الله.
1: إيه والله العظيم اسمك عبد الله على اسم ولدي
2: بعد
1: ومن سن بعض وتاريخ نفس الشيء يا سبحان الله. دوم دوم
2: شفتي شفتي انا انا انا الولد اللي جابت الجياد الدنيا طال عمرك.
1: ايه ايه كلكم عيالي في بيتكم كلكم انت وايمان كلكم انا وكلكم اللي يسمعوني
0: يا حبيبتي يا عبد
1: الله. ان شاء الله حبايبي
0: الله يحفظك يا رب. شو تقولين بهالمناسبه للاذاعه؟ شو ودك بخاطرك توجهين للاذاعه بعد ما كملت 20 سنه من تاسيسها؟

0: وروعة برنامجك كله حلو
1: يا حبيبتي.
0: وكفاية إلا يعني يوم أيام رمضان فواتيركم، وكنت أول يوم فزت ما شاء الله كل فندق عصير اكل
2: العشاء كذا كانت متضبطه يا عبد الله.
1: هدايا تستاهلين يعني. تستاهلين زود يا عبد الله،
0: كل اكل اكل اكل
1: زاد وزنك من ورانا.
0: تنزين امي، لا اول كان زاد صح، الحين يوم ماشي اكل خف شوي.
2: طال عمرك 80 بالسنوات الغير انت بشري،
0: اول كان 58
1: حبيبتي يا عبد الله، عسل ما شاء الله عليك.
2: تبشرين يا عبد الله،
0: الله يعطيكم العافية.
1: الله يحفظك يا رب.
0: وما سألتوني سؤال شو خوفني بدايتي. يوم
1: صح،
0: يوم كنا في قبل رمضان سوى برنامج عبد الله المسابقة ظني عبد الله اللي في الفندق.
2: تحدي تحدي
0: والله، هي تحدي والله، كنت ذي شو بيطلعني في
1: التلفزيون
0: ايه، واقول اخاف اقول غلط وما اعرف
1: شبكتي.
0: شبكت والله يوم كنت عقب شوية يوم قعد خلاص راح الخوف
1: ما شاء الله عليك.
2: صراحة أنا عبد الله أنا ما لاحظت عليك، ترى أنا ما لاحظت عليك هالخوف، أنا حسيتك أنت متمكنة من الهواء، وكنت أقوى من عندي بعد من كثر ما أنت كان عندك هواء متمكنة.
0: خلاص يعني شوية وخلاص يعني إيه شوية وخلاص، يعني من النوع اللي يعني أخاف شوي.
2: إيه ربك بالبداية.
0: أعتمد على نفسي.
2: هاتيك من ركب في البداية بعدها تروح.
0: إيه.
1: بس ما شاء الله عليك متحدثة عبد الله.
0: والصبر إيه الحمد لله.
1: ما شاء الله عليك.
0: والحمد لله عدت وفازينا والحمد لله، بس والله برنامج كان حلو.
2: نعم.
0: حلو حلو، بس متى بتحطون هذا أنت وحظك؟
2: والله لسه ما ندري يا أما، إن شاء الله بالأيام القادمة.
0: لأني ما فزت أنا، ما فزت بس
2: إن شاء الله أنت إن شاء الله بعدك تفوزين اليوم ويانا، ما تدرين يا عبد الله لأن اليوم في عندنا بعد جوائز.
0: لا والله أنا عندي يعني الغاز
1: يعني عبد الله صعبة،
0: الغاز صعبة.
2: لا
0: أنا ما أنا أحب الأول زمان الطيبين. هي. أما الغاز الحين هذا شوية بعد ترى. صعب.
2: هاي هاي مرة عندي عبد الله عندي إيمان هاي.
0: لا ما عاد الله يعطيكم العافية وطولنا عليكم، كل في ناس بعد يتصلون حرام.
1: أفا عليك يا عبد الله.
0: والحمد لله على سلامتكم، إن شاء الله برنامج جميل وزين إن شاء الله، وكل عام وأنتم طيبين في الهجرة إن شاء الله. والله يعطيكم الصحة، والله يعطيكم العافية ويحقق أمانيكم كلكم إن شاء الله.
1: وأنت بخير
0: يا الله إن شاء الله، الله يعطيكم أنت وعبد الله وكلكم اللي طاقم البرنامج ومتابعيني كلكم اللي يسمعوني.
1: يا حبيبتي عبد الله احنا نكبر فيكم، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ونقدم كل ما هو جميل
0: في هذا البرنامج. انا اكبر وحده فيهم، لا يمكن اصغر مني معاي. انا اكبر وحده.
2: وين
0: انت اصغرهم؟
1: المهم الروح بعدها شبابي. إيه بعد الله
0: الروح
1: اي ما عليك بالعمر، اللي هو رقم في الهويه.
0: انا ابوي اطلع واصير العروس واصير كل مكان واترقص واصفق والحمد لله.
1: حبيبتي عبد الله ان شاء الله دوم سعيده ومستانسه وما عليك من حد، وخليك دومتي
0: ان شاء الله. طبعا عيش حياتك
1: اكيد،
0: إيش تنعش إن شاء الله
1: أكيد. تسلمين يا الغالية،
0: الله يعطيكم العافية. مشكور عبد الله، مشكورة بنتي إيمان، والله يعطيكم العافية.
1: شكرا لك يا الغالية، الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة.
2: طبعا كل الشكر يا عبد الله شاكله على التواصل الجميل. اعزائي المتابعين مثل ما خبرناكم اي اذا كان عندكم يعني ذكريات مع اذاعه الفجيره، وعلى فكره انا قاعد انتظر ختام. وين ختام يبوها موجوده حاليا عندنا بلايف تيك توك اختنا ختام.
1: في ناس من 20 سنه لليوم ويانا
2: ما شاء الله عليها
1: لليوم ويانا،
2: رغم ان ختام صغيره بالعمر. انزين عمرها 12 سنه بس بعد كملت 20 سنه. لا تسألني كيف، ما ادري
1: يا جماعه الاعمار شو اسمه تحت اشراف عبد الله اليوم.
2: بس خلاص انا بعطيكم الهوية. طبعا أكيد ننتظر جميع تواصلهم ويانا في هذا المشوار. ليش؟ مو مشان شيء بس مشان صحتهم، ونسمع بنفس الوقت يعني الذكريات القديمة مع إذاعة الفجيرة. وعلى فكرة أعزائي المتابعين نحن بالساعة الثانية بمجرد ما راح ندخلها في نص الساعة الثانية شو بيكون عندنا؟ بيكون عندنا كالتالي مسابقة، والفائز كم بياخذ يا إيمان؟
1: 500 درهم كاش من إذاعة الفجيرة اف ام. ما عليكم تعودتوا دائما ان عبد الله يعطيكم الغاز صعبة، بس انا ليش موجودة اليوم؟ مو مشان شيء،
2: مشان صحتهم،
1: مشان اساعدهم.
2: سؤال اقدر اقول لك ناخذ ال 500 نتقاسمها انا وياك؟
1: لا لا حرام عليك،
2: ما ادري تحسين.
1: على فكرة ترى مو باليوم، لين نهاية الاسبوع ان شاء الله، لين يوم الجمعة. اي 4 ايام.

0: خلاص انا
1: فاللي ما بيفوز اليوم بيفوز معنا باكر عقب باكر.
0: اقول لك ما نفوزهم اليوم زين، انا بقول لك شيء ليش ما نفوزهم اليوم زين وباكر ما نفوزهم ما يطلع لنا مبلغ حلو.
1: ما شاء الله ما شاء الله. آه عبد الله انا اقول نطلع فاصل.
0: نطلع فاصل واصل
1: وتنسى هالفكره تماما.
0: يعني ترى فكره ممتازه على فكره، يعني انت لو فكرتي فيها بتحسيت ترى فكره ممتازه.
1: عبد الله طمع في الكاش يا جماعه.
0: الكاش ينهي النقاش يا جماعه الخير، الله يقوينا ويقويكم. طبعا اعزائي المتابعين وين ما كنتوا تتابعونا، بنروح الفاصل الصغير ومن بعد الاخبار ونرجع نكمل وياكم مشوارنا، وسؤالنا بيكون الساعه الثانيه. تمام
1: بخبر لغز ان شاء الله.
0: نعم لغز، واتمنى ايمان ما تساعدكم، لان كل مرة تقولي ما بساعدكم وهي أكثر شخص يساعدكم.
1: بفكر في الموضوع.
0: أتمنى برشي بعطيش فلوس عزوم علي.
1: أي تعطيني الحين تتابعي عينك على 500.
0: أحاول، لأن لو ما حد جاوب صح بناخذ 500 وبخليها عندنا. الله يقويهم إن شاء الله جميعا. فاصل ونواصل وياكم هذا المشوار. ثبت الموجة. شو شعارنا نحن يا إيمان؟
1: شعارنا الفرح والسعادة والوناسة.
0: أكيد طبعا، لكن شعار عندنا اللي هو ثبت الموجة. شو البطل حزام؟
1: ايوه ومشروبك المفضل.
0: الله والله انك تفهمين. روح فاصل ونرجع نواصل معاكم.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الخامس، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يصل مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، وسموه حفظه الله والرئيس الفرنسي يبحث لعلاقات البلدين والتطورات الإقليمية. بتوجيهة حاكم أم القوين، 100 طن من المساعدات الإماراتية تنطلق إلى غزة ضمن عملية الفرس الشهم 3. الإمارات تواصل دعم متضرري فيضانات نهر الفرات في سوريا ضمن استجابة إنسانية متكاملة. وزير الثقافة الموريتاني يؤكد أن الشارقة رسخت نموذجا عربيا رائدا في دعم الثقافة والمبدعين. شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر الانتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث. إقليميا ودوليا، إيران تؤكد أن مفاوضات الاتفاق النهائي تبدأ الجمعة. ترامب يقترح على إسرائيل أن تترك مسألة حزب الله إلى سوريا. بينغفير يلغي رحلة إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف التأشيرة. كير ستارمر يعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب. زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب إندونيسيا. وفي الاقتصاد، الاتحادية للضرائب تؤكد 9% نمو المسجلين لضريبة الشركات خلال الربع الأول و 3.72 مليار درهم مستردات مساكن المواطنين. غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم إطلاق 32 تطبيقا رقميا جديدا. موانئ أبو ظبي والداجن للصناعات الثقيلة تتعاونان في قطاع طاقة الرياح. في الرياضة، ختام بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة بمشاركة واسعة. انطلاقة قوية لمنافسات قفز الحواجز الصيفية في

0: أكاديمية بوذيب للفروسية. وتعادل إيجابي بين السعودية وأوروغواي ومصر وبلجيكا في مونديال 2026. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يسعدني مساكم متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية ومش الأخيرة. ها شفتي عبالي
2: مش الأخيرة، ثلاث ساعات إن شاء الله. يا عبد الله مسا رايق، مسا جميل. اللي طالع من دوامه روق وهدي أعصابك وما عليك من حد، ولا تخلي حد يعني يزعج لك مزاجك أو يغير مودك الحلو.
1: أهم شيء تجيب مشروبك المفضل وتربط حزام الأمان. وعدنا مكالمة خطيرة هالمرة، يقول لك من 20 سنة هذا الشخص يتابع الإذاعة، بس أنا ما مصدق هالكلام، أبي أسمع من عنده يا إيمان.
2: ألو ألو، مساء الورد.
3: هلا حبيبتي، شو أخبارك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.

0: لي عمرك 20 سنة. إيه قصدي 12 سنة.
1: لا أنا عمري 10.
0: 10 جد؟
1: إيه.
0: يعني كيف كنت تتابعين العشر السنوات اللي قبلها؟
1: يا بابا العمر كبير الرقم كبير بس الروح صغيرة.
2: قلت له هالكلام والله يا ختام قلت له.
0: ما
2: عليكم الأرقام هذه اللي في الهوية. الروح الروح بعدها شباب.
1: والقلب شباب. مدام القلب خبر. والروح شباب العمر عادي مجرد رقم.
2: صحيح.
1: وصح عمر نكبر سنة بس رقم.
2: صحيح. ختام.
1: عشان شيء أنا عمري 10 بس كنت أسمع الفجيرة من أول ما طلعت على الكون.
2: كل عام وانت بخير. كل عام وانت منورة الإذاعة.
1: حبيبتي إيمان الله يسعدك.
2: أنتوا مؤسسي الإذاعة وأنتوا أساس نجاحها.
1: فيكم والله.
0: يعني مش نحن ترى يا يا يا يا ختام.
1: فيكم
0: أنت الأساس.
1: في حالاتكم في قلبكم في روحكم.
2: يا حبيبة قلبي.
0: إنزين ممكن تسترجع ذكريات وياك يا ختام شو رأيك؟
1: قول.
0: شو أول برنامج تابعتي وأول
2: مشاركة؟
0: إيه أول مشاركة. أول شيء.
1: أنا كنت أتابع كله مع عزة وسمير متيني وحمود. كلهم أول مكانوا في الإذاعة. وعلى فكرة أنا دخلت النت من إذاعتكم إذاعة الفجيرة.
0: هي هذه القصة خبرينا عنها أنا بسمعها ترى.
1: والله العظيم كانت أول سمير متيني مذيع سوري هو. أول ما فتحت الإذاعة كان مسوي غرفة دردشة باسم إذاعة الفجيرة.
0: حلو.
1: كان برنامجه تقريبا الساعة 9 تقريبا كان في 9 بالليل
0: الصبح. أوكي بالليل. أنا بقول
1: لا في الليل
0: تصبحين على منتدى دردشة
1: ومنتدى صبح مستحيل.
0: إيه بعد
1: لا كان في الليل وجدت كان رهيب البرنامج.
2: على فكرة ختامة يعني أنا أذكرك أنت من الناس اللي ما شاء الله ما شاء الله من 2000 يعني واثناعش وجودي أنا في الإذاعة كنت أسمعك عادي تشاركين الصبح والظهر ويعني
1: وأشارك بكل
2: تشارك في كل البرامج ما شاء الله تبارك الرحمن
1: بالمواضيع بعد
2: صح
1: يعني
2: صح.
1: مو إني أرمز شيء تيبت
2: صح
1: واقع مستوي وياي بعد يكون
2: صحيح
1: لا أنا متابع الإذاعات يعني حتى مش بس عشان المسابقات بالعكس أنا متابعتها حتى بدون مسابقات
2: صحيح شو أكثر برنامج شيء ما تنسين اليوم
1: وشيخة بعد
2: ها. شو من البرامج وفيك. اللي ما تنسين هدوم على بالك يعني
1: والله كلها وأكثر شيء كان برنامج كان تقريبا شيء المغار عن المواضيع وعن ال تقريبا الحياه
2: مواضيع اجتماعيه
1: الاشياء اللي تستوي
0: لا ختام لا تقولين برنامج الله يخليك لا تقولين
2: لا تقولين برنامج عبد الله
0: لا بتحرجيني والله العظيم
1: لا لا قبل كانت واحده فيه مذيعه وموني تذكرون موني بعد
2: اللي قبل المغرب اتوقع كانت عزه
1: هي عزه
2: عزه هي هي صح كنت تشاركين دائما وياها صحيح
1: وشيخه كمان شيخه كلكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم صراحه حتى اللي كانوا على شو اسمه المخرجين
0: هي.
1: من ضمنهم
0: والله
1: يسعده عبد العال حيدوكي
0: صحيح طبعا
2: صحيح
0: زي ختام انا بروح على جانب ثاني طولي لي بالك الحين قلتي انت دخلتي الانترنت عشان هذا المنتدى كانت بدايتك فيه زين وكانت من اذاعه الفجيرة زين شو كان اسمك في المنتدى
1: كيف
0: شو كان النك نيمك كنت داخله في ختام ولا في اسم ثاني
1: لا
0: شو
1: عاشقة ترابك يا فلسطين أو أسيرة الأحزان
0: الله أسيرة الأحزان بعد هذا أنت كنت الأسيرة
2: ها لازم قبل ما حد كان يحط اسمه ختام لازم ألقاب وشي وساهر الليل
1: إيمان أنا أي حد حتى شوفي متشهني عنود أقول اسمي الحقيقي وحاطة حتى في دشع صفحتي اسمي
2: صح.
1: وشفتي مال عهد ووعد حاطة اسمي الثلاثي ختام طيب عبد اللطيف
2: صح ولهالسبب احنا اليوم بعدنا يعني دائما نردد اسمك في الاذاعه والله في وجودك وفي غيابك
0: انا بس كنت بعطي كومنت صغير
1: شوفي نام في البريه
2: صح
1: وش اسمه فالواحد طول ما هو ماشي سيده ما بهمه حد
2: اكيد
0: زين سؤال صغير في عندك سؤال من اختنا اميره تقول شو استفادت من البرنامج شو استفدتي من البرنامج او من برامجنا يعني
1: محبتكم ومحبتي لكم
2: يا سلام يا سلام اسمحوا لي اصفق شوي الختام
0: الله لا انا بطلع صفقه
2: هو احلى شيء المحبه والود اللي والتواصل

0: جميل اللي يجمعنا فيكم يا ختام.
1: وعلى فكرة لا، المحبة جد متواصلة مع بعض صح. ومتواردة. لو ما في محبة من طرفكم أنا أحس فيها
0: صحيح.
1: أنا حاسة بمحبتكم إلي ومحبتي لكم.
0: حبيبتي يا ختام،
2: الله يسعدك،
0: الله يديمها إن شاء الله يا رب دايما.
1: بس بطلب من عبد الله مدام دخلنا في العشرين، عبد الله عدل لايفك بليز، يعني دايما أنا بيجيني تقييد
3: هي صح والله موضوع انت الوحيده صدقين، هي الوحيده اللي اللايف دائما يعطيها ريبورت، ما ادري ليش
0: ليش ناقم عليها.
1: انا قلت يمكن اخوي، قلت بغيرها بقول خيو
3: ما يضبط. لا بتشيك ان شاء الله، بتشيك ان شاء الله باذن الله من هالعين قبل.
1: دائما ايمان دائما تم تقييدك، بس شو ما بنعبر
0: صدقيني هو مسوي شيء بس ما يبي يعترف.
3: لا مدير كبير عندنا في اللايف
0: شرير عبد الله، ما يبغي في الجانب الشرير، ما عليك منه،
1: ما يبغي كومنتاتي تطلع.
0: هي لانك تصلخين
3: يا ختام، حشه
0: لانك كاش ما عندك الوان، يا اسود يا ابيض.
1: هو بعرفني كمان عبد الله، يعني اللي تقريبا اكثر من سنتين معه.
3: طبعا شرف لي والله انك تتابعينه وتكونين دائما معنا يا ختام، والله نحن نستانس معك يعني بكثره، بس مجرد ما نسمع صوتك وسوالفك الحلوه هذه
1: بنستانس وايد
3: يا ختام. يعني اتمنى تكونين معنا دائما حتى عقبال ما نحتفل سوا بالامية.
1: وعلى فكره انا تاريخ ميلادي 18/7/70، ما أدري من عمري.
0: ما شاء الله العمر كله شيء و70.
1: أنا مواليد 70 وأنا إلي في الإمارات 54 سنة.
3: ما شاء الله
0: تبارك
3: ما شاء
0: الرحمن
3: الله. ما شاء الله الله يحفظ،
1: يعني أنا بنت البلاد.
3: نعم أكيد طبعا،
0: ونعم فيك
3: نعم
0: والله
3: طبعا. الله يحفظ شوفك دائما
0: يا ختام،
1: الله يسعدكم.
3: شاكر لك يا ختام على هالتواصل الجميل ويانا وحياة حالة ذكريات الحلوة.
1: تقدم إن شاء الله دائما تقدم وازدهار
0: إن شاء الله يا رب.
3: الله يسعدك إن شاء الله،
1: إن شاء الله 20 ولا 100 بنوصل مع
0: إن شاء الله، وإحنا مع بعض بإذن الله.
1: الله يسعدك حبيبتي إيمان، ويسعدك عبد الله،
3: الله يسعدك،
1: ويسعدكم جميعا اللي في الإدارة والموظفين والكلهم.
3: شكرا يا ختام، والله شكرا، شاكر لك على التواصل الجميل، ولا تقطعين قطعك الشر
1: ان شاء الله يا ربي. ما بقطعكم الا اذا كان خلاص،
3: الا اذا كان خلاص شو، لا عمر كله يا ختام طول بالك.
0: ما نزعل، لا نقلب حزن يا جماعه، تونا حلوين ونضحك بعيد الشر عنك ان شاء الله.
3: بعد ما سمعت اسيره الغرام قلت اكيد بتعطينا في
1: مو الغرام، اسيره الاحزان،
3: الاحزان
0: هي الاحزان
1: بعد عاشقة ترابك فلسطين.
3: الله يحفظك ان شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله يا ختام. هلا هلا في عمرك، نورتينا،
1: الله يسعدك،
3: مع السلامة،
1: الله يسعدك يا رب،
0: الله يحفظك الله يعني. مع السلامة، مع السلامة.
3: هي ها كل الشكر والتقدير لختنا
0: مكالمة جميلة يا عبد الله
3: العظيم. انت شو كان

0: خلينا ساكتين
1: خلينا الثور
0: خلي طبع بالثور.
2: أنا عندي صديقي أسير الغرام وأخوه أسير العشق، والحين عندي أسيرة الأحزان.
0: هذه أسرة الأحزان.
2: هذول أسرة ولا كيف؟ الله يحفظها إن شاء الله. غدنا الختام وكل حد يعني أعطونا نكاتكم القديمة بعد، والله حلوة.
0: هي.
2: يعني
0: اللي كنتوا تشاركون فيها واللي كنتوا من خلالها تدخلون المسنجر.
2: بعد صح.
0: صحيح.
2: إيه. أنت كنت تدخلين عندي في الدردشات وكذا وكنت عادي.
0: مو بوايد صراحة. ما بوايد.
2: أنا الحين بشوف موضوع هذا إنك وياه.
0: صراحة يا جماعة اللي يطلع ويا عبد الله ويرمس وياه
2: الله يعينه
0: ينسى. الله يستر عليه.
2: الله جميل إن شاء الله جميعا. طبعا بندخل بعد شوية، عندنا شو؟ عندنا سؤال وعندنا لغز، وبيكون على الفايز بياخذ جائزة مقدمة من إذاعة الفجيرة بقيمة 500 درهم. يا سلام.
0: ما عليكم غير أنكم إن شاء الله تتصلون فينا على 600-45-16 تشاركونا اللغز وتشاركونا فرحتنا اليوم بطبعا مرور 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة. وبعد اللي حاب يرسل رسالة على 0922-3-1-5-1-5 على رقم الواتساب، وما شاء الله وصلنا يا عبد الله فنيان قهوة أتوقع تركش أو بلاك كوفي من مستمعتنا لآخر رقمها 0052.
2: ما أعرف، أنا ما حفظ أرقام. هي مكتوب فوق يمكن إيفا، هذه أختنا إيفا.
0: أتوقع أنها إيفا.
2: نعم. هذه إيفا منورتنا بلايف.
0: بالعافية يا إيفا.
2: أكيد باللايف وقاعد تابعنا أكيد بتراسلنا عن طريق الواتساب. وحتى أختنا عيدة بعد موجودة بلايف تيك توك قاعد تقول أنا سويت شنطة جديدة، تذكرين الشنطة اللي كانت تسويها؟
0: يا سلام. دعاتك بدعاتك يا عيدة.
2: أكيد طبعًا. ونتمنى بعد تسوي شنطة، وعلى فكرة بنخليها عندنا بالإذاعة لو كان مكتوب عليها 20 عام فبيكون.
0: أو مكتوب عليها 92.6. أو
2: مثلاً. طبعا 20 سنة الإذاعة اليوم كملت 20 سنة، وعقبال 100 أعزائي المتابعين، ونحن أكيد مستنيكم. ها
0: أكيد لكل المستمعين على الطرقات، عبد الله أتمنى لهم يوصلون وجهاتهم بسلامة وأمان ويستمتعون ويانا في هاي تك. وعدنا بعد شوي أخبار جميلة في التكنولوجيا بعد.
2: أكيد طبعا ما خبر معنا، بس عدنا اللغز.
0: ما أدري إيش أحس اليوم، بتسحب على التكنولوجيا.
2: ما أدري والله، أنا أحب اللغز صراحة.
0: خلينا في سوالف اليوم.
2: أكيد خلينا أول يوم
0: بلاها الرسميات والأخبار. ناس تبغي تفرفش.
2: أكيد مو مشان شي، مشان صحتك يا غالي.
0: أكيد.
2: ونحن شو منتظرين، شو من عندهم؟ مستنيهم؟ نحن مستنين أكيد طبعا. متواصلهم معانا يا إيمان.
0: أكيد.
2: وسمعكم بس.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يا هلا ويا مرحبا بكم من جديد في هاي واي. دايما تحملوا على اعماركم السرعات القانونيه وحزام الامان، ولا تنسوا المسافه بينكم وبين المركبات الاخرى. كلمونا دايما باستخدام السماعه. يا عبد الله، عبد الله تستخدم السماعه وانت سايق؟
2: ليش حاسس متوتر
1: انا؟
2: ليش حاسس متوتر؟ عشان في لغز صعب صح ما بتقدرين تجاوبين عليه.
1: انا اتوتر، انا اللي بس اساعدهم في الاجابه. الله يهديك
2: في الاجابه علشان
1: الله يهديك. الله يهديك.
2: علشان كذا انت متوتر
1: عبد الله، لا تتهور في الحكم علي.
2: شوفي انا وصلني اللغز الحين. الحين وصلني اللغز بس الاجابه ما وصلتني.
1: الاجابه قبل اللغز؟ قبل اللغز.
2: لا انا وصلني اللغز بس الاجابه ما وصلتني.
1: اوكي
2: بس احسش متوتر.
1: اوكي تمام، بيبين كله بيبين كله.
2: انا الكلام اللي بخاطري بقوله.
1: يلا وانا بعد وانا بعد.
2: انت بعد يلا هي قولي. معلش انا عندي لغز يا ابو قبل شوي. هذا اللغز يشابه لغز قديم صح. بس مش هو. ليش؟ ليش تقولي ليش؟ ما انت لابس
1: علمي. لماذا ليش؟ لماذا
2: ما اعرف ليش، بس انه هو يشابه بس مش هو. سؤال صعب بس شو يعني؟ ما ادري ايش اقول لكم. يقول لك اسمعوا اللغز. يلا فتحوا لي اذنكم. اسمع اسمع اسمع يا صديقي. يقول اللغز بزياتي يقل نظرك. بزياتي يقل نظرك. شو انا؟ شو انا؟ خبرونا.
1: كل ما زيد نظرك يقل. شوف أنا كيف سهلتها، أنا عكستها بس.
2: أشكرك.
1: الصياغة مهمة يا عبد الله.
2: أنا معاك بس نبى جوابهم. هذا الجواب بيربحهم فلوس.
1: بيربحهم 500 درهم كاش مقدم من إذاعة الفجيرة اف ام ومبلغز اليوم لين يوم الجمعة بعد يا عبد الله. بس كيف ممكن يشاركونا؟
2: يشاركونا عن طريق الاتصال 600 45 16. الواتساب طبعا على 0922315 15. بس بتكون الأولوية للاتصال. فلازم تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال. 500 درهم لفائز واحد بتغير مجرى حياته يا صديقي. فخبرونا ان احنا واصلين اخر الشهر يا ايمان. فهذه 500 بتغير اشياء كثيره.
1: بتغير حياتك
2: والله. صدق بتغير حياتك. خبروني.
1: جدد الباقه.
2: نعم بتجدد الباقه باقه الحياه. يقول لك بزياتي يقل نظرك.
1: كل ما أزيد نظرك يقل. شيء ناكله؟
2: لا لا لا مش

0: هنا وإذا الدرجة حلو اللغز حين
1: استخدمه كل يوم
0: لغز حين
1: زين استخدمه كل يوم
0: زين تسمعي اسمعي رأي المستمع الحين رجع عليه وشوفي شو رأي
1: أوكي شاركونا أكيد بالإجابة الصحيحة ولكن أيضا معانا اتصال على 64516 مرحبا
2: أهلا مرحبتين يا إيمان كيف
1: يا هلا يا هلا الحمد لله تمام بخير من معاي
2: معاكي إيفا أول مرة تسمعي صوتي
1: يا حبيبتي يا إيفا هذه صورتك اللي على الواتساب صح؟
2: نعم نعم
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك
2: أول شيء بدي أحكي كلمة حلوة كتير لإذاعة الفجيرة حبيبة قلبي الفجيرة كل عام وهي بخير إن شاء الله العمر كله وجودكم وجودنا وجود كل العالم اللي بتحب تسمع الإذاعة
0: الله يسعدك
1: وانت بخير وانت بخير يا حبيبة قلبي
2: حبيبة قلبي إيه عبد الله كيفك أخبارك أيوة
0: لا أهملتوني أنا خلاص
2: لا أنت خير البركة بعد
1: ليش اليوم ملامحك متغيرة
2: لك عبد الله هذا السؤال هو أكل هو طير هو شو بالضبط يعني عشان نعرف نجاوب
1: عاد أنت ما لقيتي غير عبد الله تسيني هالسؤال عبد الله يصعبها عليكم
2: لا لا إيمان إيمان قولي لي إيمان قولي لي غششتيني
0: لا ما تغشش صبري طولي بالك ما هي ما تعرف الجواب
2: مستغفيت.
0: أنا أقول لك ترى ما أعطيتها الجواب يعني
1: أنا شاكة في إجابة بس مو متأكدة صراحة بس بحاول
2: إذا مش أكل اسمعي إذا مش أكل يعني ممكن يكون يعني أقل شيء عمر البني آدم كل ما بيكبر الإنسان بالعمر بيقل نظره يعني طبيعي صح. يعني
1: صح. ممكن تكون والله إجابة منطقية على فكرة
0: يعني هي في منطقة أنا وياك أنا فيه. بس هو بعد نص ساعة إيفا بعد نص ساعة بنعطيش تلميح كل نص ساعة بنعطي تلميح
1: بالقطارة
0: ما هو أنا توصلنا في القطارة
2: أنا كل نص ساعة بدي أتصل فيك يعني أصدق
0: لا لا
1: شفتي قلت لك لا تطلبين منا المساعدة رحتي للشخص الغلط إيفا
2: والله العظيم كان لما يحط اللغز أوكي تعرفي يلعب في دماغنا تكون الإجابة صحيحة نغير الإجابة الصحيحة لإجابة غلط وآخر شي تطلع إجابتنا نحن صحيحة هذا هو عبد الله
1: لا تمشين وراي
0: أقولك لحظة إيفا تخيل الحين تسوي الصدمة الحين أنا أوديكم على الصح وإيمان نضيعكم
2: أنت راح ترجع تودينا على الصحراء وإيمان تيجي ترجع

0: معاكم قلبا وقالبا.
1: الله يسعدك يا إيمان ونورتي نورتي معنا بالإذاعة
0: يا حبيبتي. إن شاء الله إن شاء الله يكون شيء خفيف عليكم وعند حسن الظن يا
1: السنة الهجرية الجديدة
0: وانت بخير
1: وسلامي لكل الصبايا اللي موجودين ولماسة ولكتام ولأم عبد الله ولأميرة ولكل الصبايا كلهم قاتبة عطر. يعني أنا يعني بحبكم كتير وإن شاء الله نضلنا كل العمر معكم
0: وإحنا نحبك أكثر يا إيفا. بس الحين أنت عطيتينا إجابة، هل هي الإجابة النهائية عندك؟ قلتي العمر صح؟
1: يعني أعتقد يعني هي أكثر شيء، يعني هي
0: أقرب
1: يعني
0: شيء
1: اللي إجت براسي صراحة على طول. أنا اتصلت يعني أنا ما شفت حتى مين اللي كتب ومين ما كتبش، يعني يمكن أكون نزلت هلأ من من اللايف.
2: زين إيفا بتدخلي بس ممنوع اليوم الساعة
1: كيف؟
2: بس ممنوع
0: تدخلين تدخلين بالإجابة هذه
1: باسمي أنا طبعا مش باسمي
2: حبيبي. أعطينا اسم غادة منو؟ أنا ما أتذكر الأسامي، تعرفين أنا والله ذاكرتي على قدي.
1: ببعث لك إياه على الواتساب.
2: يلا تمام صار ننتظر الواتساب صار. تبشريني يا إيفا من هالعين قبل هالعين.
1: وكل عام بخير
0: وانت بخير
1: ونهاركم سعيد
0: وانت بخير. ان شاء الله دائما مستانسه وسعيده ورايقه يا رب العالمين. وتشاركينا وتواصلين معنا التواصل الجميل باذن الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. والله انا بالعافيه عم بطلع صوتي، انا امبارح كنت بالعياده والله.
0: سلامتك سلامتك يا حبيبتي.
1: تغيير الجو هذا الله يسلمك،
0: هذا كله من عبد الله ترى.
1: هاي عشان اللغز تبعه راح يدوسها هلا.
0: كل المشاكل من عبد الله.
1: بيباتي الله يسعدكم يا رب، ان شاء الله دوم بالتألق وتقدم دائما.
0: تسلمين يا حبيبتي، شكرا لك.
1: يلا سلام عليكم.
0: كل الحب كل الحب يا إيفا.
1: حبيبتي وانت كمان حبيبه قلبي لك الحب كله.
2: مع السلامه يا إيفا. شكرا لاختنا إيفا.
1: باي باي.
2: الله يحفظك ان شاء الله. شكرا لاختنا إيفا وشاكلها على هذا التواصل. واللغز يقول بزياتي يقل نظرك، هذا هو اللغز، هذا هو اللغز. الاتصال على 6-4-5-1-6 وهذا رقم الواتساب هو 0-9-2-2-3-1-5-1-5. عندنا مكالمة يا إيمان، ها شو عندنا مسج؟
0: كنت بقرأ لك رسالة بس عقب الاتصال، شو رأيك؟
2: شو عقب الاتصال؟ بس أنا أحس جواب إيفا شوي ترى قريب.
0: والله في إجابات ترى على رقم الواتساب
2: قوية.
0: والله إجابتها بعد
2: لا هذا
0: ما دوختك بالله عليك الإجابة.
2: أنا دوختني إجابة إيفا.
0: خليهم شوي يدوخونك، مو بنت طايح فيهم كل يوم الغاز
2: ومشتت
0: عالم وياك.
2: انا اقول خلينا ناخذ الاتصال. الو
3: مرحبا.
2: يا هل كيف الحال؟
0: مرحبا ملايين.
3: مرحبا كل عبد الله، ايش حالك؟ حاسه ايمان ايش حال حبيبي اخبارك؟
0: الحمد لله تمام. يا مرحبا بك وانت اكثر.
2: الجمعه ما التراث. يلا
3: حبيبي الله يعطيك
0: العافيه. اجتمعوا للتراث يقول لك سمعتي؟
3: هي طبعا انا اعتز بالشيء هذا
0: والله. ام ماريا صح؟
3: اعتز.
0: يا مرحبا وسهلا.
3: مرحبا بس والله. هلا
2: أنا أحس ماريا أنت بتجيبين الجواب اليوم.
3: والله وادني بالجواب بس ما أربحنا والحمد لله. نحب
2: بالحظ. عطينا اسم ماريا الثلاثي بالبداية.
3: ماريا راشد حمد.
0: ماريا راشد حمد. يا مرحبا.
2: شو الجواب؟ يقول لك بزيادة يقل نظرك.
3: هي أنا هذا من زمان سامعتنا بس ما أدري هل أنت عبد الله يعني لعبتك السرية هاي صارت شيء ثاني.
0: أدرك دبرة.
3: أنا أقول إنه الظلام، لأن في الظلام النظر أصلا يقل، عكس يعني مثل ما يقول عكس بعض المتكرام الحيوانات اللي عندهم إن المقلة أو البؤبؤ على قولتهم في الدرس العلوم اللي خدناه يكبر عندهم فيشوفوا. عندهم رؤية ليلية يقولوا شيء، بس إحنا كبشر عارفة إن شاء الله ما يكون غلط ولا حد يسمعني يقول متفلسفة، اللي عارفة إن في النظر في الظلمة يقل نظرنا، حتى أنت من بقق عينة شيء ما نشوف.
2: بس بنشوف عقب يا ماريا ترى
3: بناكل عقب في النور
2: بناكل جزر.
3: مستحيل
2: بناكل جزر.
3: ظلام مستحيل. لا ناكل جزر في النهار ما في الظلام.
0: أرانب تاكل جزر.
2: يعني مثلا المخلوقات الثانية.
0: عبد الله
2: فنانين بالظلام، مثلا القطط أو السلوريات بشكل عام.
3: هاي ترى حيوانات يا عبد الله أنت بكرامة، إحنا غير الله خلقه فرنك
0: تقريبا. عبد الله
3: انا هاي اشوف اجابتي. انا هاي اشوف اجابتي.
2: احس ان العمر قريبه اكثر
3: بعد العمر يشتري، بس احنا ممكن نلبس نظاره بس في الظلمه ما تقدر تلبس نظاره، ما في فايده. نو واي يعني.
0: عبد الله كم بالمية يعني بصراحة إجابة ماريا صح؟
2: أنا ما وصلت إجابة.
3: شفتي؟ والله هاي إجابتي، واللي بيجاوب صح أنا أقول صراحة يستاهل.
2: عاد تخيلي واحد جاوب جواب صح من بعدها يا ماريا شو بيكون؟

0: موقفك؟
1: ممتاز، بالعكس انا يعني بحتز بالاجابه استفيد.
0: هي.
1: انا بستفيد اذا اجابتي غلط وفي حد جاوب اجابه صحيحه، بالعكس انا بستفيد ودائما احنا نستفيد منكم.
0: اكيد طبعا. شوفي شوفي انا انا ما بك تغيرين اجابتك، بس ايفا قالت كلمه حلوه، قالت هو قال يقل النظر، لكن لما تدخلين على الظلام بين عدم النظر، انا قلت يقل النظر، يعني فاهمه علي؟
1: شوف عبد الله لا تحاول وياي، انا بس خلي هاي الاجابه وخلاص.
0: يلا اللي ريحت اللي ريحت.
2: والله ماريا فهمت ماريا عيبتيني صراحه، فهمتك صح. لا تحاول
0: انت معايا ولا علي؟
1: لان نعرف حركاتها،
2: حافظينك حافظينك الجماعه. لا تحاول
1: لا تحاول، لا تقعد تحاول تساعد ولا تساعد.
2: ايوه استريح يا عبد الله، توصلك الدله.
1: لا تحاول تكون بريء، ما ينفع.
2: على فكره
1: يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك،
2: شكرا لك يا ماريا، يعطيك العافيه، نورتينا. شو تقولين للاذاعه اليوم وهي تكمل 20 سنه من تاسيسها؟
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، الحين نعرف ان اليوم عيد ميلاد الاذاعه، وان شاء الله نتمنى لكم يا رب كل ما له في تميز لا تميز لا ابداع لا ابداع
2: ان شاء الله.
1: طبعا هالشيء طبعا انتم موجود هذا الشيء عندكم، دائما اقول دائما اذاعه متميزه، واتمنى لكم التميز منها من اعلى لاعلى ومن الافضل للافضل.
2: احنا منكم وفيكم يا ماريا
1: حبيبتي، الله يوفقكم
2: ونجاحنا
1: يعني فيكم،
2: تواصلكم دائما ويانا.
1: طبعا طبعا انتم ما نتواصل وياكم الا عشان انتم متميزين.
2: الله يحفظك يا رب،
1: هذا الشيء يعني خلينا احنا متعلقين فيكم صراحه يعني.
2: الله يديم الود ان شاء الله ونكون عند حسن الظن، وسعدنا جدا باتصالك، تشاركينا دائما الايام الجايه.
1: ان شاء الله يكون ميلادها المليون
2: ان شاء الله. ان شاء الله
1: ظل حكومتنا الرشيده
2: الايام الجايه. انا وعبد الله عندنا علوم أمانة تابعينه.
1: بس إن شاء الله إن شاء الله تغلبين، إن شاء الله تغلبين.
2: أكيد إن شاء الله.
0: تقدر تكرهوني يعني ولا كيف؟ وفي حاجات تتحسي بس ما بتتعجش يا أم ماريا.
1: الله يوفقكم يا رب.
2: عبد الله لا تعيش الدور، دور الضحية ما يليق عليك.
1: ما يليق عليك، لا تحاول لا تحاول.
2: الحمد لله من الحين وياي المستمعين. شكرا لك يا ماريا،
1: الله يوفقكم،
2: يعطيك العافية.
0: مع السلامة. مع السلامة. بعد تعرفين وين الصدمة الكبيرة؟
2: أحكي لهم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي على الفجيرة اف ام.
1: وعبد الله بعد يحبكم بس مش هيقول الإجابة.
2: بدنا الروق. بدنا الروق.
1: أي الروق وأنت خبصت العالم 60,000 إجابة عفست الناس باللغز.
2: يعني بصراحة ترى يعني هو ما يباله وايد ما يباله بس الواحد يركز بالإجابة بيلاقي أكيد.
1: أنا قررت إني ما أجاوب صراحة انسحبت.
2: ليه
1: زين عبد الله. عدنا رسائل على الواتساب.
2: حسين إجاباتهم صحيحة.

0: اعطيني اجابتين اختار يا ايمان.
1: ما يصير
0: عيشي.
1: ما يصير.
0: نبغي اجابه واحده والاسم الثلاثي. ما عليكم امر.
1: اكيد طبعا. تمام. الاجابه بتكون الاسم الثلاثي. تطرشونا على الواتساب على 0922 3 1 5 1 5. اللغز يقول بزياتي يقل نظرك او نظرك يقل بزياتي.
0: تمام. عبد الله عندك اتصال ولا نقرا رسائل؟
1: نقرا رسائل. خلينا نشوف شو الرسائل.
0: تحياتنا لمحمود عبد الله غريب يقول ضوء الشمس. اوه اجابه
1: مبتكر مبتكر. اسمع هالاجابه. اسمع هالاجابه. عبد الله يقول السكر في الدم او الضغط الدم لما يرتفع شيء يصير. حتى ختام تقول قالت ايمان قبل شوي الاجابه صحيحه. يعني هي سمعت تحت الهواء.
0: سمعتنا من اللايف.
1: ايه زي شو الاجابه؟ يلا يلا
0: والله احنا لو في هذا في المريخ بنضيعك ختام. لا تحاولي انت. ما تعرفين الافلام اللي تصير ورا الشاشه. وعبد الله ترى والله لا تمشون وراي يا جماعه.
1: يا جماعه لا تمشوا ورا ايمان. ايمان بتضيعكم. ايمان قاعد تسوي هذا الشيء علشان ما ايش اقول لكم. هي هذه بدايه بس كذا.
0: عبد الله رساله من مستمعتنا الجميله عطر الياسمين تقول كل عام واذاعه الفجيره في تميز وتقدم وازدهار بالتوفيق للجميع. يعطيك العافيه يا عطر الياسمين.
1: الله يحفظها.
0: بس ما جاوبت.
1: يعني هي عطر تحب دائما بس تراسلنا عن طريق الواتساب.
0: يعطيها العافيه.
1: يعني مو بكثير مع المسابقات. وتعرفين عطر الياسمين استوالها تقريبا 10 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: الله يحفظها ان شاء الله. اختنا عطر الياسمين منورتنا اكيد. اقول ايمان قالت الاجابه. زين
0: انا قلتها على اللايف
1: قليله الصحيحه. ما فهمت يا ختام. ما فهمت. زين انتوا بس جاوبوا على السؤال هذا واكتبوا لنا على الواتساب على 0922 3 1 5 1 5. بنفس الوقت شو هالضحكه. ها ما وصلت.
0: والله العظيم
1: والله
0: المستمعين ضايعين على الرسائل.
1: ليه
0: 3 اجابات بنفس الوقت؟
1: كيف؟ زين اعطوني شو اخر اجابه. انت امشي دائما على اخر اجابه.
0: اخر اجابه العمر.
1: العمر خلاص.
0: العمر واحد والرب واحد يا جماعة. لا تخافون من عبد الله. لا يخوفكم. ما عليكم منه. ما عليكم منه.
1: أنا حاول
0: أثبتوا على الإجابة الصح تربحون معانا اليوم 500 درهم كاش.
1: أنت قبل تسمعينا قبل صح؟ هل شفتيني مرة أنا ضيع؟ أنا دائما أحب أرشدهم بالطريقة الصح.
0: لا حرام صح. حرام والله. تصدق عبد الله طلعت ظالمتك بصراحة. كسرت خاطري. كسرت خاطري.
1: أنا مرة ضيعتهم. قولي لي هيك.
0: أبداً لا.
1: شفتي خلاص. أنا بس اللي في اللايف. أنا مرة ضيعتكم يا جماعة الخير. بس قولوا
0: لا
1: لي.
0: لا, لا لا لا.
1: شوف الحين شوفي قدام. أنا مرة ضيعتكم بالإجابات. زين يلا جاوبوا لي. اكتبوا لي بصراحة.
0: أنت ما تضيع. أنت توهق عبد الله.
1: ما وهق. أنا بيضع.
0: توهق على طول.
1: يعني هاي شوف هاي بيبة تقول لا أبد مسكين. ابد يا حرام.
0: فقير
1: 65 مره
0: مسكين.
1: زين الحين 65 يا مره. ليش هالمره مستغربين اني قاعد اضيعكم؟ يعني ترى عادي. يعني فاهمين علي؟
0: لا وبعدين ما شاء الله عليه عبد الله مجرد ما يدخل الموضوع في مسابقه ولغز تبارك الرحمن. يعني انا بصراحه ما اقدر لك. يتقمص الدور صح. يعني ما تدري انت وين. يمكن اسمك تنساه من وراء عبد الله.
1: يعني شوفي يعني الحين ابو حميد صديقنا ابو حميد اخونا عبد الله يقول ان انت لا ما اعتقد انت قاعد تضيع الناس. يمكن عشان الخوات قاعد يدورون وياك. انت على بالهم ان انت ان انا اضيع. بس انا ما اضيع يا جماعه.
0: المشكله انا ما عندي الاجابه يا جماعه.
1: ما اكزاكتلي
0: ما عندي الاجابه. بس انا احاول اجتهد بكل بس ما اقدر اني اساعدك.
1: بصراحه اجتهادك لازم ما تقولي لحد مره ثانيه. يعني مريال لما بنسال سؤال لا تشتهي.
0: شو قصدك؟
1: لا تعرفين ليش؟ ان اجابتك صحيحه بس ما بقول حق حد. هذا الكلام بيني وبينك يا اخي ايمان. الله يرضى عليك.
0: ما بعتبره تنمر ابدا.
1: انا بتوهدينا شيء ايمان.
0: عبد الله في اجابه تقول اعتقد الجواب المياه البيضاء.
1: البيضاء ما تعرفين المياه البيضاء؟
0: المياه البيضاء اللي في العين.
1: اللي لا هي ابو ظبي.
0: لا اللي تصير في العين. المياه البيضاء.
1: ايه شفتي شفتي شفتي هذا ابتكاء. هذا شيء طبي. شيء طبي. انا ما هذا قاعد اتكلم فيه.
0: شوف اجابات مختلفه في مجالات مختلفه.
1: حلو. شوفي هذا هني الكلام الصحيح. هذا شوفي انا هني كلام صحيح. يعني أنا قلت لهم هذا الشيء مش ملموس. الشيء هذا
0: بعدين وياك عبد الله. وبعدين
1: لا هذا هنت. هذا هنت. الشيء هذا يا جماعة الخير مش ملموس.
0: شو الأسئلة اللي جتك بخصوص اللغز؟
1: ما حد سألني ولا سؤال. عشان شيء ما أعطيت هنت. أنا قاعد أعطي.
0: أنتوا غلطانين يا جماعة.
1: قلت لهم
0: يعني كثر الله خير عبد الله قاعد يقرب لكم الإجابة.
1: والله
0: مو اللي ما قاعد يضيعكم أبداً. استغفر الله يا رب.
1: أي والله قاعد أحاول. قلت ملموس. لا أنا قلت مش ملموس. أنا قلت ملموس. أنا قلت لهم أول تركة عطيتها للناس قلت لهم إن هذا

0: في كل الأعمار إن كان صغير ولا كبير، ما في لها عمر محدد، كل الأعمار. زين
1: أم عبد الله تقول، أقول إجابتها
0: يعني عشان خاطرة، قول بخذ المكالمة قبل لا تقول إجابتها.
1: يلا يلا ناخذ،
0: قول مساء الخير.
1: مرحبا.
0: أفا أفا،
1: هي هو لأن رافع صوت الراديو في نفس الوقت يسمعنا،
0: هو خاف يجي بجابة غلط ولا شيء.
1: خاف يطيح في عبد الله والغاز المعقدة.
0: لا خاف، لا تضيعي، ليش فريك الأفراسي. إنزين إنزين معلش، خلينا نشوف كلمة ولا كم حرف. لا شوفوا، لا تسألوني عن الأحرف، يعني هذا بيجيب لكم الإجابة لو قلت لكم أول حرف من هذا الشيء.
1: خاف من الأحرف يا عبد الله؟
0: إيه ما أقدر، أنا
1: توهق. ها
0: أنا كنت حتى مسلسل أبو الحروف ما حكيت أتابع، أنا خاف فيطلع لي شيء في الحلم. فلا تجيبوا لي أحرف، عطوني أشياء بعطيكم هنتات، يعني مثلا تقولوا لي مثلا هل هالشيء موجود مثلا بفلان وقت في المكان الفلاني، من يعني فاهمين علي، بخبركم.
1: جوري محمد يقول لك العام بخير، والإجابة العمر.
0: العمر، شوف كيف الحياة سهلة، الحياة سهلة يا إيمان. الحياة شو
1: سهلة بدون ألغازك.
0: الله هي صح. أدريس يقول سؤال عميق يحتاج إلى استراحة تفكير، ويحتاج مشروب مفضل.
1: استراحة محارب.
0: أي والله، الله يعيننا ويعينهم.
1: طرشولنا بعد المشروب المفضل لكم في هالمسا اليوم، كيف قضيت يومكم؟ شو شربتوا اليوم؟ عدل مزاجكم؟ عبد الله شربت اليوم كوفي؟
0: والله كثرت صراحة، كثرت من عند اليومين
1: كالعادة يعني.
0: أي يعني لازم، أنا من المداوم من الصبح، لأن كان عندنا احتفال وتعرفين كل شوية قهونة، فكان صراحة احتفال جدا.
1: اليوم دلعينا في الإذاعة اليوم، يعني طبعا. 20 سنة مرت وذكريات حلوة أكيد عشناها مع مستمعينا، وأيضا يعني حلو أنهم يشاركونا هذه الفرحة وهذه المناسبة.
0: زي بسألت سؤال يا إيمان، بعيدا عن الموضوع اللي قاعدين نطرحه ونسولف فيه، خلينا نتكلم عنك.
1: ما تحب أنت الرسميات؟
0: لا يعني بعيدا عن الرسميات، نتكلم عنك أنت يا إيمان، شو رأيك؟
1: أوكي.
0: أنت الحين تقدمين برامج في الإذاعة.
1: تمام.
0: حلو. إنزين شو تعني لك الإذاعة؟ أنت كإيمان يعني في ناس يحسون أن الإذاعة هي مصدر لإظهار مشاعرهم.
1: شوف أنا الإذاعة بالنسبة لي أكثر من مجرد مكان للعمل، بالذات شغلنا إحنا يا عبد الله.
0: ما شاء الله أكثر من مكان عمل، مكان أكل.
1: خلني أكل عدل مزاجي، خلني عدل مزاجي. إحنا شغلنا كله يعتمد على المود الحلو، على الكلمة الحلوة يا عبد الله، على الأكلة الحلوة، ما في مشكلة ترى. خلني أكل عبد الله.
0: بالعافية بالعافية والله.
1: قبل شوي كنت طبعان في 500، الحين طبعان في شو؟
0: يعني ما أدري. أوكي كملي، هي تفضلي.
1: إنزين يعني خلال سنوات عملك في الإذاعة تكون أقرب للناس يا عبد الله، تسمع همومهم، مشاكلهم، قصصهم، تحس بانتماء. يعني ممكن ناس أصلاً ما تعرف أشكالهم، بس يصير بينك وبين

0: ممتنة جدا لكوني ضمن هذا الفريق، وإن شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ونعيش لحظات جميلة مع مستمعينا، دائما نقدم الجميل والأفضل. وصدقوني ترى نحن ما نكتمل ولا ننجح إلا بوجودكم.
1: أكيد طبعا.
0: يعني حتى المواضيع اللي المحتوى اللي نعرضه صح. المواضيع اللي احنا نحضرها شيء انتو حابينه قريب لقلوبكم، موضوع ممكن نناقشه نسمع فيه آراء بعض، فهذه الإذاعة بالنسبة لي.
1: أكيد طبعا، حتى أحيانا كان في بعض الأشخاص كانوا أيضا يشاركوني المواضيع اللي نطرحها بالهواء بالعكس مش غلط. زين، هل جات يوم من الأيام وصلتي إلى مرحلة أنك أنت اشتاقيتي للمايك وتبين تسولفين مع الناس؟
0: طبعا، بس انا يعني ما بشتاق لهم لاني انا اوريدي في الاذاعه واوريدي
1: لا يعني فتره مثلا اكيد طلعت اجازه مثلا
0: طبعا
1: فتره طويله
0: طبعا طبعا طبعا هو الاحساس نفسه عبد الله مختلف. الاذاعه مختلفه تماما عن التلفزيون يعني، وعلى فكره ترى الاذاعه اصعب من التلفزيون
1: يعني بعد صح يعني اللي توصلين فكره
0: معينه، لان عندك من خلال التلفزيون مثلا شكلك حركاتك الرياكشن لغه الجسد الميك اب كله ياثر يعني. بس احنا صوت، بس صوت
1: اسمع جميل،
0: وترى المستمع ذكي جدا يعرف اليوم تعود على ايمان ها او عبد الله ها اليوم عبد الله من صوته في شيء
1: زعلان ولا مضايق
0: ترى هم كاشفيننا اكثر من نفسنا بعد.
1: صح صح, صح. هي تفرق طبعا الاذاعه اكيد لها نقدر نقول طريقه او اسلوب معين، ولها اشياء كثيره تفرق بينها وبين مثلا التلفزيون او كان السوشيال ميديا. ايمان، نحن عندنا دقيقتين ونوصل للختام
0: اكيد، ونسحب بعد
1: نسحب
0: جائزه نقديه قيمتها 500 درهم للغز اليوم. أيوة. اللغز المعقد
1: طبعا
0: عبد الله الهاشمي.
1: انا بقولكم بسالكم اللغز الحين وبعطيكم الاجابه وانت تسحبين اسم، وجزاك الله الف خير. السحب عندك
0: تمام،
1: كل شيء عندك بارك الله فيك.
0: اي عندي انا ال
1: انزين اللغز
0: البيزات عندي.
1: ايوه عندك الفلوس،
0: فلوس عندي
1: ها طلعتها من مخباها هاي حطيتها على طول. انزين اللغز يقول بزياتي يقل نظرك، نظرك يقل بزياتي. طبعا بعطيكم اول حرفين من هذا من الجواب هو الف لام.
0: عبد الله معقوله
1: الف لام؟ الف لام اول
0: الافلام
1: الف لام
0: اول الف لام لا هو انت فعلا افلام يعني
1: لا ما افلام هو هو هو اول حرف الف لام من الجواب صح ولا
0: الف لام؟ لا صراحه وايد ساعدتهم جزاك الله خير، تعبت نفسك يا عبد الله،
1: انا قفل ورا
0: جهودك مشكوره.
1: زين الاجابه اسحبين اسم ولا اسم؟
0: هذه الاجابات بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ايوه ايوه ايوه
0: طبعاً
1: هي عشان اقول اجابه
0: استحب بطريق القرعه يا عبد الله. أيوة. فكل اللي شاركنا من خلال اتصال او من خلال رسائل الواتساب دخل معانا طبعا اجاباتهم صحيحه في السحب.
1: صح مريايا بندخلكم كلكم يا ساتر يا ساتر
0: العنصر النسائي دائما ما شاء الله عليهم.
1: انا والله ما ادري ايش اقول لكم، الله يسلمك.
0: احنا ندخل نكش على طول الكاش ندور الكاش ويستاهلون والله كل مستمعينا.
1: في بدايه المشوار قلتي لما يراضي زوجتي يعطيها البطاقه كاش بعد
0: يعطيها البطاقه تستاهل ليش لا عبد الله
1: اكيد تستاهل تستاهل.
0: شكلك ما تبي تتعشى اليوم؟
1: لا بتعشى بتعشى انا مشترك بمطعم بتعشى. زين شو الاجابه شو الاسم اللي فاز ويانا؟
0: الاسم اللي فاز ويانا نقول مبروك
1: مبروك
0: لصاحبة
1: مبروك
0: الإجابة
1: الله
0: الصحيحة
1: ها ها
0: للغز عبد الله المعقد جدا.
1: أيوة.
0: اللي له مليون إجابة.
1: أيوة ها شو الإجابة؟
0: الإجابة ولا اللي فازت ويانا؟
1: اللي فاز
0: نجاة محمد الحاج.
1: الله ألف
0: نجاة محمد ألف. الحاج ألف مبروك لك يا نجاة.
1: أكيد ألف ألف مبروك.
0: معانا ب 500 درهم كاش لحلقة اليوم من هاي واي.
1: أكيد طبعا تقدرين تراسلينا عن طريق الانستغرام تكتبين اسمك الثلاثي وتطرشين هويتك.
0: لحظة لحظة لحظة عبد الله الإجابة.
1: زين الحين بقولها كيف طريقة تاخذ فلوسها لا؟ زين تكتب لنا على الانستغرام أوكي اسمها الثلاثي وصورة الهوية وبس أو تي تسلم
0: الجائزة. ما بيقصرون إياها أكيد الإدارة وبيسلمونها إن شاء الله. الله الجائزة النقدية
1: الجواب.
0: الإجابة عاد الإجابة عندك
1: الجواب الجواب الجواب. يعني شو الشيء اللي بزيادة يقل نظرك بيني وبينكم؟ شو هالشيء؟ الظلام يا جماعة الظلام
0: الظلام
1: الظلام
0: الظلام دخلنا في الظلمات عبد الله.
1: شوف يا الحين ختام تقول الظلام الحين ختام قبل شوي
0: بعد ايه يا ختام؟
1: اي والله العظيم
0: احنا بنختم الحين.
1: اي والله العظيم والله يقويها ان شاء الله اختنا ختام.
0: يعطيك العافية.
1: طبعا شاكر لكل الاصدقاء المتواصلين معنا في هذا المشوار، هذه بدايتنا نحن انا وايمان ببرنامج الهاي واي. بدينا اول حلقة
0: ان شاء الله كنا خفيفين لطيفين يا عبد الله اليوم، بنحاول دائما نكون عفويين واقرب للمستمعين.
1: اكيد طبعا.
0: والياي احلى باذن الله.
1: باذن الله. طبعا هذه البدايه وان شاء الله ما راح تكون النهايه، لان عندنا مشوار طويل نكون فيه معاكم في برنامج الهاي واي.

0: برنامجكم هاي واي يا صديقي كل يوم، فنحن كل يوم بنكون موجودين معاك في هذا المشوار. ولا تحاتون، نحن ما راح ننقطع من عندكم، نحن لسنا الوحيدون لكن الافضل في، فبنكون وياكم بنسولف وبندردش ثلاث ساعات
1: من الساعة 4 لين الساعة 7 مستمعينا معاي ومع عبد الله، مع إيمان وعبد الله بالنظر.
0: أكيد طبعا في عندنا فقرات كثيرة، في عندنا فقرات شو السالفة والقديمة اللي موجودة،
1: شو السالفة، تفاصيل من الآخر، لايفوتك هايتك وضد بعض، ضد بعض هني عاد
0: ايوه بنضارب
1: القتال اللي
0: بنضارب ويا ايمان، لان في مواضيع كثيره
1: ان شاء الله كلهم يصفون معاي ان شاء الله. إن شاء الله.
0: ما اظني
1: لا لا لا بيصفون
0: لا صدقيني صدقيني.
1: إذا من اولها اليوم بالحلقه شو اللي صار،
0: يعني الله يسامحهم، دائما النساء يوقفون ويا بعض ما ادري ليش، يعني على فكره يمكن تطلع اجابتي صحيحه، بس الله يقوينا ويقويكم وان شاء الله نقدم لهم اجمل محتوى بالاذاعه، وان شاء الله يقضوا معنا اجمل الاوقات. كل الاخير انت اليوم الختام بيكون عندك لما سمعكم أغنية لعمرو دياب، أبا شيء.
1: استمتعنا جدا بتواصلكم، كل الاتصال وكل اللي شارك من خلال الرسائل، نلقاكم إن شاء الله باكر على خير وفي أمان الله.
0: الله يحفظك.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: نشرة أخبار السابعة، أهلا بحضراتكم من جديد. البداية دائما من أبرز العناوين.

رئيس الدولة حفظه الله والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. بتوجيهات حاكم أم القوين، 100 طن من المساعدات الإماراتية تنطلق إلى غزة ضمن الفارس الشهم 3. وترامب يقترح على إسرائيل أن تترك مسألة حزب الله إلى سوريا. في أخبارنا المحلية، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة عمل يشارك خلالها سموه حفظه الله في أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو 2026. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة إيمانويل ماكرون خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة، بجانب المجالات الثقافية وغيرها من المجالات الحيوية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأعرب سموه في بداية اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، معبرا عن تقديره لدعوة فخامته إلى حضور قمة مجموعة السبع، متمنيا له التوفيق في قيادة اجتماعات المجموعة لصالح تنمية شعوبها وازدهارها وشعوب العالم أجمع. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية

عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين المتضررين. وشهد الشيخ ماجد بن سعود المعلة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلة للأعمال الخيرية والإنسانية شهد عملية تجهيز الطائرة مشيدا بالدور الذي يقوم به أو تقوم به الفرق والمتطوعون المشاركون في عملية الفارس الشهم 3 مثمنا جهودهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمستفيدين مؤكدا أن دولة الإمارات ستواصل أداء رسالتها الإنسانية النبيلة في دعم الشعوب المتضررة وتعزيز قيم الخير والعطاء على المستوى الإنساني. وانطلقت الطائرة من مطار الشارقة الدولي متجهة إلى مدينة العريش بجمهورية مصر العربية تمهيدا لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. نفذت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدخلا إغاثيا عاجلا لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت حوض نهر الفرات في سوريا، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستمرارا للاستجابة الإنسانية الإماراتية المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق. يأتي هذا التدخل ضمن سلسلة من مراحل التدخلات الإنسانية المتتابعة التي تنفذها الدولة، حيث تمثل المرحلة الحالية امتدادا للجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات الكارثة على الأسرة أو الأسر المتضررة بالتنسيق مع الجهات المحلية السورية المعنية تمهيدا لتقديم الدعم في مرحلة التعافي وتقييم الاحتياجات الناجمة عن الفيضانات التي تسببت في تضرر المنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية وأثرت على حياة آلاف الأسر التي واجهت صعوبات في الحصول على احتياجاتها الأساسية. في الأخبار الإقليمية الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، قال إنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، لافتا إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا. وأشاد ترامب بالشرع الذي قال إنه يقوم بعمل مذهل، وقال خلال قمة مجموعة السبع، إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة ضد حزب الله من دون قتل الجميع فإنه أي الشرع سيتولى ذلك، سوريا ستقوم بالمهمة. ولفت إلى أن إسرائيل تقاتل حزب الله منذ فترة طويلة جدا ويسقط عدد كبير جدا من القتلى، وأضاف قائلا، اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل. وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بتدهور علاقته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال ترامب إن على بيبي أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، وقال لست راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان وحزب الله، كان عليها أن تكون قادرة على إنجاز المهمة بشكل أسرع. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا مقررة ذلك اليوم الثلاثاء. ونقل بيان عن ستارمر مساء الاثنين إدانته الضربات الوحشية التي تشنها روسيا بحسب وصفه في أوكرانيا، لافتا إلى أن لندن تعتزم رفع مستوى تحركها من خلال خنق الموارد التي تمول حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتوفير الطاقة لأوكرانيا للشتاءات المقبلة. كشفت السلطات الألمانية تفاصيل عما يعتقد أنه مخطط مرتبط بحركات حماس لتنفيذ هجوم في أوروبا. ويعتقد محققون ألمان أن عملية شراء أسلحة مشتبه بها لصالح حماس كانت مرتبطة بخطط ملموسة لتنفيذ هجوم في أوروبا، حسب ما قاله المدعي العام الاتحاد الألماني يانس رومل. في الاقتصاد مباشرة إلى أسعار النفط، متابعينا، وصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الثلاثاء في وقت توازن فيه الأسواق بين احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز وبين العوامل الضعيفة المحركة للسوق الفعلية وغياب التفاصيل بشأن اتفاق مبدئي لإنهاء حرب إيران،
بحلول الساعة 4:36 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 25 سنتا، أي وصلت إلى $82.92 للبرميل، وتراجع أيضا

0: غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات إلى 80.66 دولار للبرميل. وهبطت الأسعار أمس الاثنين بنحو 5% لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ 4 مارس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم. وقال محلل مورغان ستانلي في مذكرة لعملائهم من المرجح أن يستغرق استئناف تدفق ناقلات النفط عدة أسابيع، وأضافوا نتوقع عودة 50% من الإنتاج بحلول سبتمبر و 80% بحلول ديسمبر، أي بوتيرة أسرع قليلا من السابق. في الرياضة، أهدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينيو رئيس الاتحاد المصري عضو مجلس الفيفا هاني أبو ريدة هدية خاصة. وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن الهدية عبارة عن تذكار ودرع كأس العالم 2026 يحمل اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاءت على هامش مباراة مصر وبلجيكا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة 7 من المونديال. وذكر الاتحاد المصري أن إنفانتينو حرص على تقديم الشكر للسيسي نظرا للمجهودات المبذولة في مصر خلال السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الرياضة وبالأخص كرة القدم، وظهور منتخب مصر بشكل مميز في افتتاح مباريات المجموعة بكأس العالم، معربا عن امتنانه وسعادته بالتقدم الملحوظ خلال زيارته الأخيرة لمصر في مختلف المجالات. الطقس مستمعين صحو بوجه عام مع انخفاض في درجات الحرارة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجات الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 56%، في دبا 35 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 52%، وفي مسافي 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 34%. ختم النشرة، شكرا لمتابعة حضراتكم، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت.

وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: قبل 20 عاما بدأت الحكاية.
1: منذ عام 2006 صوت يرافق صباحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغان لا تنسى.
2: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
0: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت الملامح،
2: لكن شيئا واحدا بقي ثابتا لم يتغير:
3: الرفيق الذي كان حاضرا في كل مرحلة ورحلة.
0: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
2: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب،
4: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءا من الذاكرة والبيت والعائلة.
0: 20 عاما كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
2: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما زال مستمرا.
0: إذاعة الفجيرة، 20 عاما من الحضور، 20 عاما من صناعة الذكريات.
2: 16 يونيو،
0: 20 عاما من الإبداع.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: من مدينة الشرق والنور مساء النور،
0: دردشة مع أنس تحلى السوالف ويبدأ

0: 16 يونيو 16/6/2026. يسعد هالمساء ومساءكم دائما أحلى وأحلى وأحلى من السكر. أول حلقة لقلنا بدردشة لليوم، وبيسعدني أني ابتدي أولى حلقة من برنامجي الجديد مع عيد ميلاد الإذاعة، وعشرون عام من الإبداع، وكل عام ودائما الفجيرة أف أم بألف خير. يا مرحبا بكل الأصدقاء، تحياتي لألكم، دعوي لألكم لتنضموا لألنا اليوم بهالفترة المباشرة على الهواء. من 7 للـ10 ثلاث ساعات من الوقت رح نقضيهم سواء أنا وياكم. إذن نحن السنة عم نحتفل بـ20 سنة ومرور 20 عام على انطلاقة إذاعتنا. 20 عام رفقناكم فيها بصباحكم وبمساءكم على الطريق، ودائما بكل لحظاتكم الحلوة والمرة. يمكن الإذاعة دائما كانت مساحة بتجمعنا، وإذاعة الفجيرة أف أم، وبيبقى دائما الهوى شرقي. أحلى مساء مني أنا أنسى الأصدقاء، تحياتي لألكم. إذن عيد ميلاد الإذاعة اليوم، وللمناسبة في عندي جائزة على الأكيد مقدمة لألكم من إذاعة الفجيرة أف أم، 500 درهم نقدا، وكل يوم من هون لنهاية الأسبوع. البرنامج من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 مساء. أنا حابة ابتدي مشواري معكم بشهادة بصوتكم أنتوا للإذاعة.
1: في ذكرى تأسيسكم شكرا لكم، كنتم دايما صوت برا كل قلب، كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
2: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاق إذاعة الفجيرة.
3: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة، إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة. أنا المستمع الوفي معز.
4: 20 عاما من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكرا لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة، وشكرا لأنكم أبهجتونا، وشكرا لأنه جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير إذاعة الفجيرة. إيفا من فلسطين.
5: كل عام وإذاعة الفجيرة أف أم المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد الـ20 من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
6: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ التفوق والنجاح.
2: شكرا لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب وسندا فكريا طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
6: بحترم كل المذيعين وبحبهم، وبحترم القناة. كل سنة وانتم طيبين. شمس من القاهرة.
3: كل سنة وأنتم بألف خير.
7: الفجيرة FM 20 عاما من الإبداع.

هيدي الساعة رح تكون مشاركاتكم كلها عن إذاعة الفجيرة أفهم. إمتى أول مرة استمعت إلى الفجيرة أفهم؟

أحلى مساء لأصدقائي جميعا. دردشة معي أنا أنس بأول حلقة لقلنا اليوم بعيد ميلاد الإذاعة. إذن إذاعتنا من مواليد 16/6 كان ميلادها بال 2006. اليوم عم نحتفل بعشرين سنة على ولادة إذاعة الفجيرة على 600-4516. بتقدروا تشاركوني عبر الاتصال وكمان على الواتساب

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لايف.
1: دردشة لايف اليوم مخصصة لألكم أنتو، هي دايما لألكم بس اليوم خصوصي لمعايداتكم. لإمتى بلشتوا أول مرة تستمعوا لإذاعتنا؟ يمكن موقف حلو وذكريات حلوة مرتبطة بالإذاعة، رسالة بتحبوا تقولوها اليوم عبر أثير الفجيرة FM. بأول ساعة بس رح أخذ معايداتكم وأسماءكم للمشاركة، لتكون أسماءكم تدخل معي بالقرعة وبالمسابقة على 600-4516. بستقبل اتصالاتكم وكمان بستقبل الواتساب، يعني اللي مش حابب يحكي بيقدر يبعث لي واتساب مع اسمه الثلاثي على 09-223-1515. على فكرة في ألو. ألو
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور، يا حظي. مين معي بالأول؟
2: سائر.
1: أهلا أهلا أهلا أهلا يعني يا سائر،
2: كتير بيسعدني وبيشرفني أنه أنا أول اتصال، وفعلا كتير سعيد. وكل عام وإذاعة الفجيرة بألف ألف خير، وكل عام وإنتي بألف خير، وكل استاف العمل وكل المستمعين يا رب.
1: كل سنة والجميع سالمين، وانتو بتعيدوا معنا طبعا، يعني انتو بالنسبة لنا جمهورنا، وانتو أجمل ما بالحكاية بصراحة. يا سائل يسعد لي مساءك، كل عام والجميع بألف خير. امتى يعني انت مستمع للإذاعة؟ من امتى تقريبا؟ خبرني.
2: هلا انا للاسف مستمع جديد، يعني إيه؟ بالصدفه ابتديت اسمع الاذاعه من حوالي كم شهر، وفاتني كتير يعني، بس لمجرد ابتديت اسمعها يعني من سوء حظي انه فعلا ما من زمان بسمعها، بس لمجرد ابتديت اسمعها حسيت فعلا بعرفها من زمان كتير كتير. اذاعه قريبه من القلوب ببرامجها وكوادرها وبكل شيء فيها.
1: شكرا يا سائر، يسعد لي مساءك. سائر رح يدخل اسمك معي بالقرعة على الأكيد اليوم. كل سنة وانت سالم كمان معانا، ينعاد عليك. خبرني بالبيت بالطريق، وين انت هلأ؟
2: لا بالبيت، أنا خلصت بالبيت. شغل ومتحمس من الصبح، وصلت خلصت كل شغلي، خلصت كل أموري قبل ما تصير الساعة 7 لحتى أكون على السماع ونشارك معكم.
1: مرسي يا سائر، من حظي بصراحة أنت أول مستمع اليوم وأول مين بيشاركني اليوم عبر الاتصال. وعلى فكرة يعني أنا بالبرنامج الجديد دائما رح استقبل اتصالاتكم، يعني نحن بالعادة كنا بس نتشارك أنا وياكم على الواتساب، بدردشة لا منقدر نتشارك عبر الاتصال وعبر الواتساب، عبر الاثنين.
2: صحيح، وهذا من حظنا، وشكرا كتير لك.
1: كلمة للفجيرة FM، يلا.
2: كل عام وإذاعة الفجيرة بألف خير، ويا رب دايما من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح.
1: شكرا يا سائر، شكرا. إذا ما زلنا متابعين سوا، رح شوف في خط تاني معي. ألو.
3: والله ايه والله، انا قبلك يا سائر، انا هيك بغار بغار كتير.
1: يسلمولي يسلمولي البغار، واهلا يا ايفا، يسعد مساكي، شكرا.

0: شكرا
1: حبيبة
0: شكرا.
1: قلبي، يا حبيبة قلبي، أنت اللي شكرا، أنت اللي شكرا، والإذاعة شكرا، وكل عام وهي بألف ألف خير، ويا رب تضلنا هيك معها دائما لكمان 10 سنين إذا الله عدانا عمر
0: ان
1: كمان،
0: شاء الله.
1: ولا
0: وعشرين
1: 20
0: وعشرين كل
1: وعشرين
0: انا اليوم عم
1: وعشرين
0: شوفي ايفا، انا اليوم عم اقول لهم كل 20 وانتم بخير، يعني
1: ايه عن جد
0: عرفتي، ف يعني 20 سنه تاريخ مميز الحقيقه، اليوم 16/6. وانا حبيت انه انا بلشت الدردشه مع عيد ميلاد الاذاعه، رح تبقى بذاكرتي الحقيقه انه هذا البرنامج الجديد من يعني من كل النواحي الحقيقه جديد البرنامج مثل ما عم تسمعوا، فانا سعيده جدا انه تكون اول حلقه مع عيد ميلاد الاذاعه.
1: عن جد كتير نحن حابين وحابين نشوف، انا كتير متحمسة بالبرامج الجديدة.
0: اي
1: وبدي اقول لك على شيء، هلا انا صار لي 35 سنة بالبلد. هلا كنت اسمعها للاذاعة اول ما فتحت الاذاعة بالزمانات، عرفتي؟
0: من امتى؟
1: يعني بتقولي لي من شي 20 سنة. تقريبا
0: أيوة،
1: بس
0: أيوة،
1: ما كنت
0: أيوة.
1: طبعا قبل 20 سنة بهديك الأيامات يعني ما كان لسه في، كانت شوية التكنولوجيا قصة إنه تليفون وما تليفون وهيك وتيك توك وهالأمور هاي كلياتها، بس كانت مش كتير كانت حلوة هديك الأيام معي، ولكن كنت أنا أستمتع لما أسمع الإذاعة صراحة. من النوع اللي أنا كتير بحب الإذاعة، يعني من أيام أنا وبالسعودية، أيام ما كنت بنت نفس الشيء كنت دائما في الإذاعة بالسعودية، فالإذاعة عندي إياها أنا كتير شيء مهم صراحة.
0: بكلمة إيه
1: بتطلع الواحد من كل شيء.
0: بكلمة كلمة الإذاعة شو؟
1: إذاعة مثل يا رب تضلها منورة دائما بين الإذاعات كلياتها، وبتنور بوجودك يا أنس أنت والكادر كلهم، ويعطيكم ألف ألف عافية قديش أنتوا بتجتهدوا لتوصلوا لنا كل معلومة وكل ضحكة وكل ابتسامة لكل العالم كله. يا رب
0: حبيبتي يا إيفا، كل سنة وأنتوا سالمين، مثل ما قلت له لسائر أنتوا أحلى شيء بهيدي الحكاية بصراحة.
1: عن جد وانتو الأحلى والله بصراحة، وانتو الأحلى، لأنه لو لاكن نحن ما كنا موجودين صراحة يا أنت.
0: يسعد مساكي، كل سنة وانت سالمة، دخل اسمك معنا بالقرعة. وعلى فكرة اليوم في عنا بالمقلوب
1: يا لهوي، يعني انت وعبدالله ناويين تخلون مدماغتنا تلف وتدور.
0: أنا وعبدالله اليوم متفقين، اليوم مش بس بالمقلوب، بالمقلوب آخر ساعة، أنا كل ساعة في عندي مشاركات رح تكون مختلفة بصراحة، وكل الأسماء اللي رح تشارك هي من خلالك رح يدخلوا معنا بالقرعة بنهاية اليوم، بنهاية هالمسوية للعشرة المساء رح تضلوا معي اليوم.
1: لا بإذن الله، أكيد أكيد أكيد. أنا بقولك انترستد كتير إنه أنا أشوف اليوم البرنامج كيف بده يكون. على فكرة بالنسبة للمقلوب، آخر مرة أنا غلب فزت فيها، بتمنى كمان هالمرة هي.
0: إن شاء الله إن شاء الله حبيبة قلبي.
1: بس ما تفوزي أنتي أم،
0: لا لا لا لا لا،
1: عارفة شو هي الأغنية.
0: لا لا لا لا لا، خليكي معنا يا إيفا، ويسعد لي مساكي. مرسي لك، مرسي
1: يوزو مساكي يا روحي، مع السلامة.
0: إذن متابعين على الهواء سوا، إذن اليوم في 500 درهم نقدا مقدمة لكم من الفجيرة اف ام. مرحبا مليون، حياكو عشان

0: في ذكرى تأسيسكم شكرا لكم، كنتم دائما صوت برافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاق إذاعة الفجيرة.
2: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة، أنا المستمع الوفي معز.
3: 20 عاما من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكرا لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة، وشكرا لأنكم أبهجتونا، وشكرا لأن جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير. إذاعة الفجيرة إيفا من فلسطين.
4: كل عام وإذاعة الفجيرة FM المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد 20 من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
5: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ هي التفوق والنجاح.
1: شكرا لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب وسندا فكريا طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
5: أحترم كل المذيعين وبحبهم، وأحترم القناة. كل سنة وأنتم طيبين. شمس من القاهرة.
2: كل سنة وأنتم بألف خير.
6: الفجيرة FM 20 عاما من الإبداع.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

تواصلنا على 0922-3151-515 لنشارك سوا أنا وياكم عبر الواتساب، أيضاً الاتصال على 600-4516. بأول ساعة مشاركتكم بس معايدة للإذاعة، بيدخل اسمكم أوردي معي بالقرعة، إذن عندي 500 درهم نقداً مقدمة لكم من الفجيرة أف أم. لمناسبة عيد ميلاد الإذاعة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لايف.
1: إذن بدردشة لايف بهيدي الفقرة اليوم تحديداً بدي منكم معايدة للإذاعة بس بهيدي الساعة. بالساعة الجاي رح يكون في عندي بالمقلوب أو قبل بالمقلوب في مسابقة غيرها. إذن 500 درهم نقداً مقدمة لإلكن من الإذاعة. فيكن عبر الواتساب بتشاركوني مع اسمكن الثلاثي على 0922 3 1 5 1 5 أو عبر الاتصال على 600 4 5 1 6. مجرد اليوم السؤال، إمتى بلشتوا تستمعوا لإذاعتنا؟ إمتى أول مرة؟ الدراسات حول وسائل الإعلام بتقول إنه الإذاعة بتتميز بقدرتها على بناء علاقة شخصية وعاطفية طويلة الأمد مع المستمعين، وذلك من خلال الاستماع اليومي.

صوت مذيع بحبوه بيتفائلوا فيه، أو رحلتهم بالطريق، أو على أنين بزحمة الطريق مثل هلأ مثلا. اليوم نسترجع معكم الذكريات ومحبتكم للإذاعة. إذن فيكم تبعتوا لي اسمكم الثلاثي عبر الواتساب على الرقم 0922315515 لتشاركونا، أو تتصلوا مباشرة على الإذاعة. رجاء اللي عم يبعت لي بس يبعت لي اسمه الثلاثي لحتى يدخل اسمه معي بالقرعة. طبعا بنهاية البرنامج رح أقول مين اللي رح يفوز معنا اليوم. كل ساعة رح منحكم فرصة أنكم تشاركوا. هلأ فقط معايداتكم، الساعة الجاي رح يكون عنا غير شيء. على 600-4516 فيكم تتصلوا. مهرة تحياتي يا مهرة، مرسي لك، وصلت مشاركتك، أنا من المتابعين القدامى، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير، تحياتي لك وللجميع. يلا إذن مين بدنا نسمع؟ في مين طلب يسمع تامر حسني؟ إيه؟ نسمع تامر حسني أنا وياكم؟ خليكن معنا؟ فيكن تشاركوني بهاللحظات أصدقائنا، تحياتي للجميع، خليكم معنا.

دردشة معي أنا أنس، وتحياتي لكل الأصدقاء. يلا ندردش سوا أنا وياكم اليوم. اليوم استثنائيا الحقيقة، المشاركات يعني بدردشة والحلقة الأولى من البرنامج كلها العلاقة بعيد ميلاد الإذاعة اليوم، بالمسابقة وبجائزة لألكم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
1: يا مساء الدردشة للأصدقاء جميعا، تحياتي لكم، ودائما بتمنى لكم أجواء أحلى وأحلى وأحلى من السكر بدردشة. أنا لسه مو معودتكم على الاتصال، بس في اتصال ناخد. ألو.
2: ألو،
1: مرحبا.
2: أهلين وسهلين
1: ومرحبتين بهالعينتين. مين معي؟
2: عيدة.
1: فريدة.
2: لا، عيدة.
1: عيدة عيدة يا عيدة. عيدة، أنت كمان بعتيلي على الواتساب صحيح؟
2: هي.
1: وقلتيلي عم تسمعيني من العين.
2: هي نعم،
1: من العين دار الزين. كيف العين اليوم؟
2: والله العين تسلم عليك
1: حبيبة قلبي، الله يسلمك. خبريني، من أمتى بتسمعي الإذاعة يا عيدة؟
2: من زمان، يمكن من 4 سنوات.
1: 4 سنوات، حلو.
2: تقريبا بعد يعني زمان من متابعين القدام.
1: خبريني، بتسمعي الإذاعة عادة بتكوني بالسيارة ولا بتكوني بالبيت ولا يمكن تكوني بالشغل؟
2: لا والله في البيت، أكثر شيء في البيت.
1: في البيت، يلا بتتونسي معنا، معناتها بالبيت.
2: إيه حبيبتي والله.
1: حبيبتي يا عيدة. عيدة يا عيدة، أنا بهيدي الساعة فقط عم باخد معايداتكم، بدي منك معايدة للفجيرة FM ليدخل اسمك معنا بالقرعة.
2: كل عام وداعت كل فجيرة بخير يا رب، ومن تقدم لتقدم.
1: آمين آمين. شكرا.
2: يعني هوني شاركوا يا رجل العام
1: الليلة
2: وخام وداعت الفجيرة بخير.
1: عيدوا عيدوا عيدوا من الأول. 1 2 3 يلا. لا لا لا لا، دقيقة، إذا الصوت ما نو عالي علو، بدي دخل أسماءكم بالقرعة، وبدي تعطيني أسماء أنت بعتي لي إياهن على الواتساب.
2: إن شاء الله. هذا مثل أردين ما يعرف وايد عربي، يا أحفظ أقول.
1: شو اسمه؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظ لك إياه ويخليه.
2: علي. أمين يا رب.
1: اسمه علي؟
2: يا علي.
1: يا علي. ألو.
2: ألو.
1: مرحبا يا علي. مرحبا يا علي.
2: مرحبا.
1: كيفك؟
2: كيفك؟
1: اللي اللي الفجيرة FM بصوت عالي، يلا.
2: الفجيرة FM بصوت عالي. كيفك؟ لا، الفجيرة. الفجيرة بخير. الفجيرة.
1: FM خلاص مش الحال، دخل اسمه معنا بالقرعة.
2: كل عام
1: كل عام وانت بخير، الله يحفظ لك يا ويخليه.
2: آمين.
1: شكرا يا عيدة، ويسعد لي مساك ومسا أهل العين كلهم، من هون من الفجيرة إلى العين دار الزين. يسعد أوقاتكم. شكرا يا حبيبتي، شكرا، دخل اسمك معنا بالقرعة، وبعتي لي اسم علي إذا سمحتي على الواتساب. شكرا لك. شكرا شكرا لاتصالك. اذا تحياتي للجميع. فيصل بيقول لي هل ينفع من خارج الامارات؟ طبعا ينفع، حط الكود 971 بعدين 600 45 1.

0: 3 أو على الواتساب 971 بعدين 9223-1515. ليكن عم يكتبوا لك يا كمان. فتحياتي للجميع. إذن هيدي دردشة اللايف. جهزوا حالكن الساعة الثانية مش معايدات. الساعة الثانية يكتر من أمثالكن. خليكن معنا نسمع وليد الشامي. هيك بريك أغاني أنا وياكم. جهزوا حالكم لتشاركوني كمان. أنا لحد الآن ما عم بعمل فقرات البرنامج الرئيسية.
1: قلش أسوي
0: قلش أسوي
1: قلك أبي وش اللي لجلك ما عملتها وعملها
0: لعيونكم. خليكم معنا.

مع عيادتكم اليوم للإذاعة بستقبلها عبر الواتساب 0922-3155. باللينك القادم بنروح لمسابقة تانية. بسلم على وسيم عرنوق عم يسمعني من الشارقة. بسلم على لينا يسعد هالمسا. علي جمعة الكعبي. عزة من الجزائر المستمعة الوفية، وشكرا لك لكل كلماتك الحلوين يا عزة. الاتصال على 600-45-16. دردشة مع أنس وأول حلقة لقلنا اليوم.

كتير عجبتوا تجميعة صور حفلة الإذاعة اليوم. كان عنا حفلة اليوم الصبح، كانت أجواء كتير حلوة الصراحة، حلوة لقطات الصور بالإذاعة وذكريات تبقى الصراحة. أنا حاولت جمع الصور اللي عندي كلهم وعملت فيديو على أغنية مطلع شمس اللي سمعتوها. تحياتي عبر الأسير لكل زملائنا الحقيقة بالإذاعة، لزميلتنا سارة البدري. الفيديو المعمول بالذكاء الاصطناعي سارة اللي عملته الصراحة، يعطيها ألف عافية. بصوت حمود فيعطيهم ألف عافية.

0: تحدي الدردشة.
1: إذن إلى المسابقة الثانية وتحدي الدردشة. الاتصال على الرقم 600 45 16 اللي حاب يتصل واللي حاب يبعث واتساب ويشارك على 09-22-3-15-15 كالعادة. وكل سنة وأنتم بخير يا رب. في عالم طلبوا راشد الماجد وفضل شاكر, وفي عالم عم طلبوا وائل جسار, امنعيونا لهم. اليوم طلباتكم أوامر. تحدي دردشة اليوم. هلأ تحدي الدردشة كل يوم رح يكون مسابقة مختلفة عن اليوم اللي قبله. اليوم يكتر من أمثالكم. قال مو كل مين صف الصواني فاكهاني ولا حلواني ولا طباخ. تفضلوا كملوا المثل على الواتساب, شاركوني مع اسمكم الثلاثي 09-22-3-15-15 أو اتصلوا فيني على 600-45-16. إذن المثل بيقول مو كل مين صف الصواني صار, شو أقولكم, صار طباخ ولا فاكهاني, فاكهاني معقول ولا حلواني. دعوة للمشاركة أصدقائي. أما هلأ في عالم طلب راشد, مين أقولكم الخسران, اللي ضيع الخلان ولا اللي طلع الخلان برا حياته, مين هو الخسران؟ معقول حلواني؟ لا تكونوا مخربطين. اسمكم الثلاثي رجاءً.

عزة بتقول أنا مترددة بين حلواني وطباخ لأنه كلهم بالمطبخ. صلاح بيقول أظن المثل سوري. إيفا بتقول حلواني. مين كمان؟ مين بيقول حلواني؟ كمان حلو ما شاء الله كله حلواني اليوم. مهرة كمان بتقول حلواني. غيروا رأيكم، غيروا بدلوا.

وسيم بيقول صار حلواني. على فكرة مين بده يطلع يحكي لنا قصة المثل؟ بياخد A بلس. يا مساء الخيرات للجميع. حدا بيعرف شو العبرة منه؟ متى يقال؟

0: تغطية خاصة على الفجيرة اف ام.
1: ومن راس الخيمة تحديدا ما زلنا مسلمين.
2: من الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة الشارقة،
3: من تونس الخضراء نشهد حفلة،
4: من دبي دار الحي وأمام،
5: ومن العاصمة المغربية الرباط نحييكم سيداتي وسادتي،
6: من المنامة من قلب البحرين الحبيبة،
7: ومن بيروت مستمعينا الكرام،
8: من المملكة العربية السعودية وتحديدا من الرياض
9: نحييكم سيداتي وسادتي، من العاصمة الأردنية عمان،
10: من دبا الفجيرة وتحديدا من مسرح دبا،
11: من أم دنيا مصر كنا معكم في هذه التغطية.
12: مستمعينا الكرام، من قلعة الفجيرة نشهد افتتاح مهرجان،
1: مستمرين معكم بتغطياتنا، وحاليا نحن بالعين دار الزين،
13: من دولة الكويت الحبيبة نتابع معكم هذه التغطية،
14: ومن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون
15: 20 عاما.
8: الفجيرة FM معكم أينما كنتم.

0: دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.
1: تحدي الدردشة وبساعتنا تانية من دردشة. في مين كان عم يرن على الواتساب؟ لا لا لا، أنا بعرف مو متعودين بفترتي على الاتصالات، متعود شوي شوي أنا وياكم على 600-45-16، هذا هو رقم الاتصال. وبنفس الوقت فيكن ضلوا عم تشاركوا على الواتساب على الرقم 0922-3-1-5-1-5. والصراحة يكتر من أمثالك لمين بدنا نقول اليوم. منقول ألو
2: ألو ألو أنس.
1: أهلا أهلا أهلا، مين معي؟
2: أنا لينا.
1: أهلا يا لينا، نورتينا يا لينا.
2: بس أنا فايقة من النوم لأنه كنت سهرانة بصراحة.
1: عم تحضروا المباريات كأس العالم أكيد.
2: ياس اليوم مولعة كتير. لهيك
1: مين بتشجع؟
2: يعني كل عام وقناة أنا بشجع طبعا الأردن. اليوم في إلنا
1: بالتوفيق. أمتى الماتش؟ أي ساعة؟ معلش أنا معلومات الرياضية ضعيفة.
2: الساعة 7.
1: 7 الصبح.
2: يس. وبس العراق على الساعة 12، بتعرفي سهرات وهيك. مع شغل.
1: اوكي. يعني
2: والله انا كل عام وقناة الفجيرة بصراحة وهي يعني ان شاء الله من يعني من اشراق وتميز. ومبارك عليه هذا الانجاز الكبير بصراحة.
1: حبيبتي لينا، انت عم تتصلي يا لينا من وين؟
2: من الاردن.
1: يا اهلا بالنشامة، يسعد لي مساكي. من عمان ولا من مكان تاني؟
2: انا لا، من العاصمة، من عبدون.
1: من عبدون. تعرفي انه انا من 20 سنة زرت الأردن وسكنت بعبدون.
2: واو، زرتي؟
1: قعدت أسبوعين.
2: فيكي ترجعي تاني مرة وابشري. ابشري أون.
1: وعلى فكرة رحت على العقبة ورحت على البحر الميت ورحت على وادي رم. أنا معجبة جدا بوادي رم الصراحة. ومن أجمل اللحظات اللي قضيتها بكل حياتي كانت لما رحت على وادي رم. فتحياتي لكم من هون إلى الأردن.
2: حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيكي أنت وأي حدا بيجي يتصل فيه وابشره.
1: حبيبتي يا لينا، لينا يا لينا، مو حبيبتي. كل من صف الصواني
2: صار حلواني. هاي بتعرفي ليه قالوها؟
1: بلكي طباخ، بلكي طباخ.
2: لا لا بلا حلواني، هذا كان عم يدهن الصواني اون، عرفتي؟ بس هيك وظيفته. وبعدين حكى للناس انه انا صرت معلم انه حلوانجي، عاد هو مو حلواني بس عم بدهن. فصيطر عليه هيك انه عارف اذا هي صحيحه ولا لا.
1: اوكي، هلا منشوف. في عالم بعته قال انه لما الواحد بصف الصواني بالاكلات الطيبه بطريقه بتفتح النفس. طيب.
2: لا لا، هو كان يصفهم وبعدين أقنع الناس إنه هو شغلته إنه هو يصف بس بالسمن ويدهن الصينية. بعدين أقنع الناس إنه هو حلوانجي وهو مش حلواني.
1: يعني مثل كتير عالم بيدعوا المهارة وهن ما عندهم إياها. يعني صح؟
2: ما عندهم إياها.
1: هلا منشوف يا لينا.
2: إذا هيك حنضل نحكيكي أنا بكون كتير كتير فرحانة.
1: بصراحة أنا مثل العادة عم قلن اليوم عم عودكم أنكم تتصلوا معي لأنه نحن سابقا كنا بس نتواصل عبر الواتساب وعلى تيك توك لايف. هلا صار مفتوح الاتصالات بالبرنامج. البرنامج بيتحمل أول شيء 3 ساعات، تاني شيء برنامج غير متخصص، كان مجازين برنامج متخصص بالفن. فهلا البرنامج بيحمل دردشة أكتر معكم لندردش أنا وياكم سوا.
2: دردشة أحلى هون. الله يوفقك.
1: مرسي يا لينا دعواتكم.
2: عن جد أنت كثير طاقة إيجابية، عن جد عن جد غيرتي حياتنا. أنا بالنسبة لإلي غيرتي حياتي أون.
1: حبيبة قلبي.
2: أنا بشكر الفجير عليكي وعلى وبمسي على كل الموجودين معك.
1: أنا ممتنة وأنت بتعرفي أنا بحبكم كثير من قلبي وأحلى وقت.
2: نحن بنحبك.
1: كنت أقول أحلى ساعتين، هلأ رح أقول أحلى 3 ساعات.
2: أحلى 3 من العمر.
1: إني معكم حبيبة قلبي. مرسي يا لينا،
2: يعطيك ألف عافية.
1: مرسي،
2: باي باي.
1: تمنياتي بالتوفيق للنشامة. باي باي. إذن بدي أهديها للينا أغنية، صح ولا لا؟ 7 سعادات يا لينا، من قلبي لقلبك ولقلب كل مين عم يسمعنا، للمستمعين المخلصين واللي بيسمعوني بشكل دائم. أنا ممتنة.

إذن الجائزة اليوم بذكركم فيها 500 درهم نقدا مقدمة لكم من الفجيرة أف أم. على فكرة مش بس اليوم، اليوم وبكرة وبعده وبعده ليوم الجمعة حابة أنا وياكم بجوائز مقدمة من الفجيرة أف أم بدردشة لمناسبة عيد ميلاد الإذاعة.

0: حلو يلتقى بحياتكم شخص ينسيكم الخسارات. الله يطعمكم جميعا، هيك إنسان. العوض العوض العوض يا جماعة، في أحلى من العوض؟ من قلبي بدعي لكم بالعوض والشخص اللي بيمنحكم مش سبع سعادات، أكتر من هيك. أنا كنت بدي حط أغنية للوسوف، لكن قبل بس بدي أخذ اتصال على السريع. ألو،
1: مرحبا.
0: مرحبتين، يا أهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك حسام خلف.
0: حسام خلف، أهلا وسهلا يا حسام. حسام، من وين عم تسمعنا؟
1: أنا بحسمعك من الشارع.
0: أهلا وسهلا من الشارع.

0: أنا لحظة عم أقول بس أنت قلت لي حسام خلف فقلت بلكي حدا تاني.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك يا أنت؟ شو الأخبار؟
0: أهلا يا دكتور، أهلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله.

بعد فترة الدينية وفترة الأذان برجع أنا وياكم لنتواصل فيكم. ضلوا عم تتواصلوا معي على الواتساب على الرقم 0922315515.

بدي سلم على تاج، بدي سلم على وسيم، بدي سلم على رضا، بدي سلم على الأصدقاء جميعا. فيكن ضلوا عم تتواصلوا معي على 0922 3155.

0: أكثر من 5000 تغطية خاصة، أكثر من 500 برنامج إذاعي، أكثر من 62,000 وقفة إخبارية، أكثر من 330 حلقة درامية إذاعية، آلاف اللقاءات الحصرية، مئات الآلاف من المتصلين والمشاركات، 7300 يوم من البث المتواصل على مدار الساعة. الأرقام تتزايد ورقم واحد لا ولن يتغير. 92.6 تردد ثابت ويستمر في التميز والإبداع.
1: الفجيرة FM 92.6

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: في ذكرى تأسيسكم شكراً لإلكم، كنتم دايماً صوت برافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاق إذاعة الفجيرة.

0: كبيرة.
1: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة، أنا المستمع الوفي معز.
2: 20 عاماً من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكرا لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة، وشكرا لأنكم أبهجتونا، وشكرا لأنه جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير. إذاعة الفجيرة إيفا من فلسطين.
3: كل عام وإذاعة الفجيرة أف أم المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد 20 من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
4: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ هي التفوق والنجاح.
5: شكراً لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب وسنداً فكرياً طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
4: بحترم كل المذيعين وبحبهم، وبحترم القناة. كل سنة وأنتم طيبين. شمس من القاهرة.
1: كل سنة وأنتم بألف خير.
6: الفجيرة FM 20 عاماً من الإبداع.

0: هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
1: شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة اف ام 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

يسعد لي هالمسا دردشة معي أنا أنسة، مازلنا على الهواء سوا بهالفترة المباشرة، مستمرة أنا وياكم لغاية الساعة 10 مساء ودائما عبر أثير الفجيرة أف أم. إذن اليوم عيد ميلاد الإذاعة، وللمناسبة في عندي جائزة نقدية الحقيقة بقيمة 500 درهم، لنشوف مين رح يفوز فيها اليوم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.
1: إذن هيدي الساعة وتحدي الدردشة فيها يكتر من أمثالكم إنه مو كل مين صف الصواني صار شو؟ كلكم اتفقتوا إنه هو صار حلواني. ما أنا كنت متوقعة فكهاني. هلأ لينا أقرب وحدة لقصة المثل بصراحة. هلأ كلكم دخلت أسماءكم بالقرعة، كل حدا قال حلواني دخل اسمه بالقرعة أوريدي، بس إلا بدنا نعطي A بلاس اللي بيعرف قصة المثل. معنى المثل إنه مش كل حدا بيقلد أصحاب المهنة أو يبدو كأنه بيمارسها بيكون حدا محترف فيها. إذن المثل الشعبي هاد نشأ للتعبير عن إنه المظهر ما بيدل دائما على الخبرة والمهارة. ترتيب صناني الحلويات ما بيخليك تصير صانع حلويات، ما بيخليك تصير حدا محترف. تقليد أهل الخبرة ما بيعني إنه أنت بتمتلكه. إذن يقال هذا المثل لمن يدعي المعرفة أو الاحتراف دون امتلاك المهارة الحقيقية. كم حدا بحياتكم هيك؟ إذن مو كل مين صف الصواني منقول

عنه حلواني. كل حدا قال حلواني اسمه دخل بالقرعة أورج. متفقين؟ اللي حاب يتصل بيقدر يتصل على 600-45-16 أو يبعت على الواتساب اسمه الثلاثي على 092-231-515. بعد شوي مسابقة ثالثة بالمقلوب. إذن اليوم عندي فائز رح يربح 500 درهم نقدا مقدمة لكم من إذاعة الفجيرة أف أم ولا مناسبة عيد ميلادة. تحياتي للكل وعلى كل حدا عم يبعت، يسعد مساكم جميعا. خليكم معنا متابعين، إذا فيكم تشاركوني، بس اللي عم يبعت على الواتساب بليز بعتوا لي اسمكم الثلاثي من وين عم تسمعونا، واللي حاب يتصل بيقدر يتصل، في عندكم فرصة الاتصال والمشاركة لسمعكم التحدي. إذا التحدي الثالث رح يكون الأغنية بالشقلوب. هيدي المسابقة انتقلت معنا من مجازين لهون مرة بالأسبوع، لأنه أنا بعرف أنتو كتير بتحبوها، ولأنه أنا دايماً بفوز عليكم وأنتو قليل ما بتفوزوا فيها، فممكن ما حدا يربح مثلاً وأخذ أنا 500 درهم. تحياتي للكل، يسعد هالمساء.

سارة بتقول مباراة العراق الساعة 2 اليوم. بالتوفيق لفريق العراق، بالتوفيق لألون يا رب مع النرويج. أهم شيء أنه أنا من معاكم بطلع مثقفة رياضيا. بس أنا بشجع رونالدو.

0: دردشة، وما زلنا أنا وياكم عم ندردش سوا. شارع خمسة، وائل جسار. تحياتي لك المحبي وائل وللي طلبوا هيدي الأغنية.
1: وصلني على شارع خمسي تاني مفرق عاليمين، آخر غمرة وآخر لمسي كانوا هم سبع سنين.

0: شي سارة بعتت لي مباريات اليوم، فرنسا والسنغال الساعة 11، العراق والنرويج الساعة 2 بتوقيت الإمارات طبعا، الأرجنتين والجزائر الساعة 5 صباحا. والأردن والنمسا الساعة 8.
1: المخفية ما تخبينا من الناس، ولا عمر قليت اللهفي، ولا عمر اختلف الإحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

يوسف البدري وملاذ عبد الله وألين يوسف وأسيل يوسف كله عم بشارك ما شاء الله. عيدي قال والله أنا لو عارفة في الكورة كنت قلت لك. شاركت سارة ودخل اسمها بالقرعة أوريدي كمان.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردش فن.
1: ساعتنا الثالثة من دردشة. يا مساء الدردشة، وأحلى دردشة أكيد بتكون معكم اليوم. إذن حلقة استثنائية، وهي أول حلقة من دردشة. سائبة الحلقة اليوم أصدقائنا مع 20 عام من الإبداع وعيد ميلاد إذاعة الفجيرة، اللي برجع بقلكن أحلى شي فيها أنتو. إذن كل عام والإذاعة بألف خير، وبدي استقبل اتصالاتكن على الرقم 600-4516. رح نبلش تحدي جديد بهيدي الساعة. هالمرة التحدي رح يكون بالشقلوب، رح تسمعوا الأغنية بالمقلوب، بدكن تحذروا مين بغنيها وشو اسم الأغنية. أما هلأ خلينا نقول ألو.
2: ألو. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام والإكرام، مين معي؟
2: الخير، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وسنة كيدة إن شاء الله 20 سنة سعيدة عليكم إن شاء الله، وعمر مديد.
1: وأنت بخير يا رب، كل سنة وأنت سالمة.
2: عمر كله لإذاعة الفجيرة.
1: آمين يا رب. مين معي؟
2: معك نوال البدري يوسف.
1: اهلا يا نوال. نوال البدري يوسف، من وين عم تسمعينا؟ من الفجيره.
2: من الفجيره. ايوه.
1: جاهزه تسمعي الاغنيه بالمقلوب؟
2: والله عاد في الاغاني دي ما عندي فيها اي نهنيكم بالعيد ان شاء الله. صعبه كده، ما عندي. طيب. ما بعرف الاغاني دي ولا
1: ما تعرف بالاغاني. طيب خلص، نترك الفرصة لحدا تاني شاركنا ويسمع الأغنية بالمقلوب ويجرب. أوريدي أنت شاركتي بالحلواني فدخل اسمك بالقرعة
2: إن شاء الله
1: يا نوال. كل سنة وأنت سالمة، يسعد هالمساء. شكرا لاتصالك.
2: الأغنية دي ممكن كده منا، بتعرفي الأغنية ولا؟
1: الأغنية بالمقلوب، ترى هي المسابقة هيدي صعبة، بدك تكوني بدك تعرفي مين اللي عم بغني وشو اسم الأغنية. طب شو رأيك هلأ نسمعها وبعد شوي إذا عرفتي تتصلي؟ تمام؟
2: إن شاء الله.
1: أوكي؟ اتفقنا؟ يسعد هالمساء. باي باي. باي باي يا نوال. إذن المتابعين لمجازين عادة بيعرفوا هيدي المسابقة. بكل الأحوال يلا نسمع الأغنية بالشقلوب بالأول. يلا اسمعوها.

إذا مين اللي عم بغني وشو اسم الأغنية يا أصدقائي؟ مين رح يعرف اليوم؟ أسائر بيقول عادة بيعرفوا المسابقة بس بيخسروا. إيه وبتفوز أنس بمعظمها. عيديها يا أنس. طيب عيديها يا أنس. هلأ رح عادلكم الأغنية. في مين عم بيقول المهندس؟ إيه هلأ هي مش شطارة أنكم تعرفوا اسم الفنان. أنتوا بتعرفوا الشطارة وين؟ الشطارة أنكم تعرفوا اسم الأغنية. في مين عم يقول لي I gave up؟ لا لليأس مع أنس، لا لليأس مع دردشة. ليش لتخلوا المستمعين يأسوا من أولة المسابقة؟ ركزوا ركزوا، هيدي تعتمد على ذاكرتكم الموسيقية. مرة جديدة بنسمع الأغنية بيقشق قلوب. يلا مين بده يتصل فيني ويقول عن جد الجواب؟

إذا مين رح يعرف اليوم؟ وعندي جائزة بقيمة 500 درهم مقدمة لكم من إذاعة الفجيرة. على فكرة الجائزة مش بس اليوم، اليوم وبكرة وبعده وبعده. تعرفوا البرنامج من التنين للجمعة، بس نحن بلشنا اليوم، فالمسابقات مستمرة ليوم الجمعة. اسمك الثلاثي مع اسم الأغنية واسم الفنان، يعني ماجد المهندس لوحده على فكرة ما بيكفي. بتكون ساعدكم؟

بس نسمع أغنية عبد المجيد ساعدكن أكتر. أنا إلي بالعادة ما ساعد، بس ما أنه في جائزة فبساعد شوي، إلا إذا حدا عارف. اللي بيعرف من أول واحد بيعرف هيكون A بلس هيدا. أما هلأ واحدة من أغاني المفضلة جدا وجدا وجدا الصراحة، عبد المجيد عبد الله يغني ما بين بعينك. لمين بتهدوها للأغنية؟

أحيان في ناس من كتر ما بتحبون بتقولوا هويت غلطاتك كثر ما هويتك، بس هيدا مش حب، هيدا تعلق. ويومي حلو، لا مش يومي حلو الأغنية، أنا يومي حلو معكم بس الأغنية مش يومي حلو.

بعت لي ما بين بعينك لعبد المجيد عبد الله. لا هيك خربطنا نبلش وبلشنا نخربط بصراحة. لا لا هاي الأغنية اللي شغالة على الهواء. أنا بدي إجابة الأغنية اللي بالشقلوب يا أصدقاء.

في مين عم يقول لي عيديها مشاني؟ اكيد رح عيدها. اعطينا تلميح لما بتكون انت بتحب حدا كتير، بتكون معه منيح كتير، بتقدم له كتير، شو بيقولوا عنك؟ شو بيقولوا عنك؟ هيدا هو اسم اغنية ماجد المهندس.

0: في فكرة تأسيسكم شكراً لإلكم، كنتم دايماً صوت بيرافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاق إذاعة الفجيرة.
2: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة، إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة، أنا المستمع الوفي معز.
3: 20 عاماً من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكراً لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة، وشكراً لأنكم أبهجتونا، وشكراً لأنه جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير إذاعة الفجيرة. إيفا من فلسطين.
4: كل عام وإذاعة الفجيرة FM المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد 20 من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
5: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج

0: وبرامج رياضية إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة، يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ هي التفوق والنجاح.
1: شكراً لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب سنداً فكرياً طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
0: بحترم كل المذيعين وبحبهم، وبحترم القناة. كل سنة وانتم طيبين. شمس من القاهرة.
2: كل سنة وأنتم بألف خير.
3: الفجيرة FM 20 عاماً من الإبداع.

كنت عم سمعكم أغنية بالمقلوب موسيقتها. كلكم عم بيقول لمجد المهندس بس ما حدا عم بيقول شو اسم الأغنية الصح. على 600-4516 فيكن تتصلوا وتشاركوني بالإجابة وتربحوا 500 درهم نقداً.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردش فن.
1: إذن دردش فن معنا، وإلى ذاكرتك الموسيقية الأغنية بالمقلوب رح نسمعها. في معي اتصال على الهواء. قبل ما ناخذ الاتصال رح نسمع الأغنية بالمقلوب يا أصدقائي.

0: النفس حتني.
1: اذا اغنية عم نسمعها بالمقلوب، مين اللي عم بغني وشو اسم الاغنية؟ خليني اخذ الو. الو
2: الو، مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، يا مرحبا، مين معي؟
2: جوجو. كأن الغنية تغيرت علي.
1: أي أغنية؟
2: كنت رح أقول أنا ديك، بس هلا اسمها تغيرت.
1: تغيرت الأغنية.
2: ما بعرف ليش. كيف تغيرت؟ أنا كنت رح أقول أنا ديك.
1: هو نفسه بالمقلوب ما تغير.
2: إيه نفس الشيء، بس ما بعرف ليش حسيتها تغيرت معي هلا.
1: إيه أنت بتقول
2: يعني أنا ديك غلط.
1: أنا ديك. طيب أنا من شوي قلت لهم لسهل عليهم الإجابة. قلت لهم
2: أيوة سمعتك.
1: أسمعتي أه؟ شو بيقولوا؟ طيب لما أنا بكون عم بعمل مع حدا كتير منيح وصايبني خزلان كتير، شو بيقولوا العالم عني؟
2: يا الله خلص راحت علي. راحت علي.
1: طيب يا جوجو اليوم أول حلقة من دردشة بصراحة، فأنا سعيدة إنه أنا عم بسمع صوتك اليوم على الهواء. ما بدك تعطيني اسمك، ما عندي مشكلة، بس اللي بده يشارك بالمسابقة لازم يبعت اسمه الثلاثي.
2: اسمي جواهر. جواهر.
1: يا هلا يا جواهر، عشت الأسماء.
2: أنا هلا من عجمان رايحة على أبو ظبي. فأول مرة أسمع والصراحة مستمتع معك كثير كثير.
1: حبيبتي أنا بيسعدني إنه أنت مستانسة.
2: طاقة صدق يعني في الدرس.
1: يعني وبيسعدني إني عم سليك اليوم بالدردشة ومبسوطة فيكي، واسمك اسمك كثير حلو.
2: نزلت التطبيق ومش الحال وكل شيء منيح.
1: يعني
2: بدني اسمعك على طول.
1: اليوم كان في مستمعين عم يقول لي في حدا منهم انه انا مسافر، كيف بدي اصير اسمعك؟ قلت لهم يا ابلكيشن يا اما على الاونلاين ببساطه.
2: انا بتقدم. انا على طول على طول. ما في
1: جواهر. انا مساي جواهر صراحه معك اليوم.
2: يا حياتي تسلمين.
1: مين اكثر فنان بتحبي تسمعي له؟
2: والله حطيتي لي اياها عبد المجيد. أموت على هالغنية وأنت حطيتي لي إياها وخلاص.
1: خلص معناتها
2: يعني أي شيء بعدين كله حلو منك.
1: حبيبة قلبي يا جواهر، يسعد لي مساكي. وبتعرفي شو، بما أنه أول حلقة وأول مرة بتتصلي فيني، فأنا رح دخل اسمك بالقرعة حتى لو جاوبتي غلط. نيحي
2: تسلمين. نيحي كتير
1: جواهر. بعتي لي اسمك الثلاثي على الواتساب، هلأ رح أذكر رقم الواتساب. أوكي
2: ان شاء الله. أوكي. انا اصلا كنت استنيت تقولين الرقم وعلى طول لقطه.
1: اوكي شكرا كثير لك. وسيفيون الارقام لانه انا بحب اسمع صوتك على طول. اوكي
2: اكيد اكيد ان شاء الله.
1: اوكي سلامات. باي
2: يلا
1: باي.
2: مع
1: باي باي. اذا درب السلامه لجواهر. جواهر بطريقها من عجمان الى العاصمه ابو ظبي. درب السلامه لك يا جواهر. في مين عم بيقول؟ أسيل عم تقول على المكشوف لمجد المهندس. لا معقول تكون أغنية خلوه يتدلع لمجد المهندس؟ لا مش معقول. خدني معاك بغير اسم الأغنية. شو عم يصير معكم؟ جواهر أخذت A بلس لأنها اتصلت بصراحة، بما أنه أنا سابقاً بمجازين ما كنت عم باخد اتصالاتكم، فأنا هلأ عم شجعكم تتصلوا على فكرة. وأنا في معي ألو. ألو ألو ألو. نرجع ناخد الاتصال من هون. طيب ألو
3: ألو.
1: مرحبا.
3: مرحبا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والإكرام. يا أهلا وسهلا، مين معي؟
3: معك نوال البدري. يوسف.
1: مرة تانية يا نوال، عرفتي الأغنية؟ تفضلي خبرينا.
3: لا يا الأغنية ضحيتي بالدنيا عبد الماجد عبد القادر.

0: الفنان.
1: عبد الكريم عبد القادر ضحيتي بالدنيا.
0: طيب ضحيت بالدنيا عبد الكريم عبد القادر.
1: اوكي طيب شكرا شكرا يا نوال, شكرا لمشاركتك معنا, يسعد المساء. نوال اخذتكم على خيار اخر تماما بصراحه, انتقلت من ماجد المهندس الى عبد الكريم عبد القادر. من اول الو؟ مرحبا.
2: الو مساء الخير.
1: يا مساء النور والسرور وتغريد الطيور. مين معي؟
2: معك يوسف الغزالي.
1: اهلا يا يوسف. يوسف من وين عم تسمعنا هلا؟
2: من الفجيره.
1: اهلا وسهلا بكل مين عم يسمعني بالفجيره. يوسف
2: تفضلي.
1: سمعت الاغنيه بالمقلوب؟
2: سمعتها.
1: مين بيغني؟
2: ماجد المهندس. بس اتوقع هيك الاسم الاغنيه بجوز يكون مين يشبهك او هيك شيء.
1: مين يشبهك؟ طيب منشوف يوسف.
2: نعم
1: يسعد مساءك. تسمعنا على طول بالفجيره؟
2: والله على طول.
1: اوكي بيسعدني انه انا اول مره بسمع اتصالك معي على الهواء.
2: والله بكتير بحاول بس ما
1: بيدردشه
2: ما بيلقط الخط.
1: لا هلا مش الحال تمام الامور.
2: والله
1: رواق هلا.
2: رواق اي والله.
1: يسعد لي مساك يا يوسف, شكرا لمشاركتك.
2: انبسطت سمع صوتك. شكرا.
1: الله يسلمك. واللي ما بيربح اليوم بيربح بكره وبعده وبعده. المسابقه رح تضل مستمره ليوم الجمعه, كل يوم في عنا فائز طبعا
2: ان شاء الله.
1: شكرا لك.
2: شكرا
1: يا يوسف. شكرا. اذا بيسعدني اتصالاتكم. ايوه ايوه ايوه في اتصال كمان. يلا الو. مرحبا.
3: ألو.
1: مرحبا.
3: أهلين.
1: أهلين وسهلين. مين معي؟ مرحبتين.
3: هي سعيدة.
1: سعيدة؟
3: لا عيدة.
1: عيدة. عيدة نفس هي. اللي حكيتني؟
3: هي أنا اتصلت أول الحلقة.
1: هلا يا عيدة. هيداني اتصال لعيدة اليوم.
3: هي.
1: إيه عيدة؟
3: أتوقع بس أبى أسمعها بعدين.
1: كيف؟
3: أبى أسمع الأغنية بعدها. أعتقد يعني بسمعها شوي إذا أمكن.
1: إيه تكرم عينك. يلا بدك سمعك إياها هلا. اسمعي يا عيدة تفضل. هاي الأغنية بالمقلوب. إيه يلا.

0: قلب.
1: سمعتي يا عايدة؟
2: فيها أنا بدايتها.
1: حذرتي إنه بدايتها أنا. طيب أنا سهلت عليكم الحكاية. قلت لهم للمستمعين لما أنا بعمل إشياء كتير منيحة مع العالم وببقى يعني ببقى هيك بدي أرضي كل الناس وشو بيقولوا عني؟ أو لما بنشوف حدا درويش هيك كتير شو بنقول عنه؟
2: طيب

0: لا ما بتشوفي حدا كتير عم بيضحي وعم بيقدم وعم يقول وعم يعمل اشياء كتير كويسة والعالم يعني وهيك درويش، شو بتقولي عنه؟
1: يعني طيب قانون.
0: طيب اوكي خلينا نعطي فرصة للآخرين. اوكي يا عيدة، يسعد مساكي يا عيدة. هلا هلا هلا. في عالم طلع معهم اتوسل بيك. في عالم طلع معهم مو ضروري ودعت روحي وضحيت بالدنيا. ايوه ايوه ايوه، في حدا عم بيجاوب صح. الامان اللي جاوب بالمقلوب صح هو اللي رح يفوز بال500 درهم. هاي من الاخر، شو رايكم؟ طيب نعطي كمان فرصه، يلا نعطي فرصه كمان على 0922315515 عبر الواتساب. فيكن تشاركوني 09 الرقم 2231515 و600 45 16 للاتصال. بعد بعطيكم فرصة، أما هلأ بلقيس أحمد فتحي تغني دي جي.

0: عم جرب نسيكم تعب قلبكم ونهار. سمعكم الأغنية بالمقلوب صح ولا لا؟ في معي اتصال. ألو ألو
1: جوجو. يمكن يمكن أنا حنيت.
0: يا جوجو يا جوجو
1: أنا حنيت.
0: أنا حنيت يا جوجو. غير الإجابة يا جوجو.
1: على الله.
0: طيب لما حدا بيوجعنا قلبنا عليه شو منقول عنه؟
1: ما يشتغل.
0: ما يستغل. يوجعنا قلبنا عليه يعني.
1: المشكلة اللي أنا ما أسمع ماجد المهندس كثير.
0: ولو هذا البرنس.
1: أنا أتحدى الإنتاج بأحلام
0: يا جوجو. المستمعين عم يبعثوا لك ركزي بالسواقة.
1: يا الله والله شفت مضيعه. ايه مره انا ما وصلت حتى نص الطريق.
0: زوجو حبيبه قلبي حظاً اوفر. بكره انت بكره كمان على الطريق رح تكوني
1: ان شاء الله اكيد.
0: الرادارات يا زوجو والسماعات.

0: اكس ونص على الماضي. كل حدا فيكم يعمل اكس ونص على الماضي. خلاص لولو طاف. في معنا اتصال. الو
1: اخر كلام جوجو.
0: يا جوجو جوجو شو اخر كلام؟
1: خبروه
0: خبروه. طيب يا جوجو. أيوة. اوكي يا جوجو.
1: اوكي
0: باي. يا علي جوجو اليوم يا جوجو درب السلام يا جوجو. المستمعين كلهم عم يبعثوا لك سلامات. في مين بعت الخذلان؟ أيوة. وفي مين بعت مو ضروري؟ مصرين. في أسماء جديدة عم تطلع له للبرنس. خلونا نروح إلى مطلع الشمس.

0: هيدي إهداء خاص نص من أنس لجوجو.
1: تتركتيني وبطلت تحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف.

0: مش معروف.
1: بكل الأحوال ما بيفوز اليوم بيرجع بيفوز بكرة أو بعده أو بعد اللي بعده. قالينا بتقول لازم جوجو ترجع تتصل تتشكرك على الغنية. خلوا جوجو بحالها، جوجو عم تسوق على الطريق هلأ، ما حدا يمسك سماعة التليفون على الطريق.
0: يا ويلي من حب،
1: وسوقوا وركزوا منيح واتركوا مسافة أمان، واسمعوا البنت القوية وما تتصلوا هلأ.

0: قبل 20 عاماً بدأت الحكاية.
1: اثنان وتسعون فاصل ستة
2: منذ عام 2006 صوت يرافق صباحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغاني لا تنسى.
3: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
4: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت الملامح،
3: لكن شيئا واحدا بقي ثابتا لم يتغير،
5: الرفيق الذي كان حاضرا في كل مرحلة ورحلة.
4: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
3: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب،
4: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءا من الذاكرة والبيت والعائلة.
0: 20 عاما كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
3: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما زال مستمرا.
0: إذاعة الفجيرة، 20 عاما من الحضور، 20 عاما من صناعة الذكريات.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردش فن.
1: دردش فن. هيدي الساعة الأخيرة من البرنامج. طبعاً أنا اليوم ما عم بقول فقرات البرنامج، بس فقرات اللي لها علاقة بالمسابقات. بما أنه بدي أعرفكم شوي شوي بالبرنامج، وبما أنه أول حلقة، وبما أنه عيد ميلاد الإذاعة، وبما أنه في عندي جائزة بقيمة 500 درهم نقداً، يعني كل هيدا الأسبوع هيك رح يكون لايت خفيف. بس الفقرات المسابقات رح تبقى، يعني كل ثلاثة رح نكون بالمقلوب، بس بكرة رح يكون مسابقة تانية غير بالمقلوب. ومثل ما كنا بالساعة التانية كتر من أمثالكم، رح نكون بكرة بالساعة التانية بمسابقة كمان تانية. ضيعتكم ولا لسه؟ تحياتي للي عم يبعثوا ويشاركونا. ميرسي لامين، تهنئة قلبية من القلب إلى الفجيرة وإذاعة الفجيرة بمناسبة مرور 20 عام من العطاء والكلمة الطيبة والريادة الإعلامية. عمو عصمت، وأحلى شيء عمو عصمت عامل صورة. يا سارة يا سارة، وينك يا سارة؟ عم بينافس سارة. زميلتنا سارة البدري اليوم عملت لنا فيديو كان بالذكاء الاصطناعي كتير كتير حلو للإذاعة. عمو عصمت باعت صورة إلو معي ونحن بالإذاعة. هو نحن عمو عصمت من المستمعين اللي بيسمعوني من أيام حياة أفأم. بوجه لك تحياتي. الله يعطيك الصحة والعافية عمو عصمت، المهندس عصمت. وتحياتي لألك، أنت معي بدردشة اليوم. البرنامج الجديد اسمه دردشة. وشكرا لألك على معايدتك، وشكرا على الصورة بالذكاء الاصطناعي. رح نزل الصورة وحطها اليوم عندي على السوشيال ميديا على الأكيد يا عمو عصمت. بيسعدني وبحب كتير المستمعين المخلصين القدماء اللي كانوا معنا واللي بيسمعوني من زمان. هيدا أحلى هدية بصراحة بالنسبة لإلي اليوم، هيدا أحلى شي صار. لينا يا لينا، شكرا لك لكلامك الحلو. بتقول قربت تخلصي يا خسارة، يا ريت تضلي معنا طول العمر. بحب ضل معكم. كنت أقول لهم دايما أنه أنا أحلى وقت بداوم فيه هي الساعات اللي بكون فيها على الهواء، لا مكان لا زمان، هوا وبس وأنتو بس. وقلت لكم أحلى شي بهوا الإذاعة هو أنتو. إذن شو بنسمع المسابقة بعد؟ لا خلص ولا لا، يلا بنسمع هني 20 ثانية بالمقلوب.

إذا مين اللي عم بيغني وشو اسم الأغنية؟ هيدا هي المسابقة اليوم، وعن جد بدي أعرف مين رح يجاوبني. هيدا الأغنية الرايقة والحلوة من أبو العينين ويسترا. مذكرين قديش هيدا الأغنية عملت ترند وقت غنوها بالجونة؟ لازم تحطي A بلس لأكتر الناس بتحبك. أنتو A بلس بقلبي أصلاً. أنا سعيدة بدردشة لأني قادرة أحكي معكم خارج برنامج التخصص. ثلاث دقات الشمس واقف على البحر مني لألكم ولقلب كل حدا عم يسمعني اليوم، وبحبكم من قلبي.

0: يا زوزو يا زوزو.
1: اخ والله تعب، احب التحدي بس مش هيك.
0: سلامتك من الاخ يا زوزو. يا زوزو
1: قولي لي مرضانة وحالتي حالة وزحمة دبي وعجمان، خلاص راح ابكي هلا
0: يا دلي ورايحة على ابو ظبي.
1: ايوه.
0: درب السلامة اولا، اهم شيء انه نحن مسلينك على الطريق، اهم شيء ما تكوني زعلانه وتكوني مروقه وسلامه قلبك. اذا مريضه ان شاء الله بكره بتفيقي طيبانه وبتقولي لي وبتحكي معي على الهواء وبتقولي لي انه انا خلاص طبت.
1: الا اذا كنت الحين
0: الحين
1: خلاص اجرتها هلا.
0: طيب قولي شو.
1: قلبي مو قوي
0: وانا قلبي الصغير لا يتحمل. جوجو منحكي بكرة يا زوزو، منحكي بكرة.
1: خلاص
0: باي باي باي باي. يعني زوزو كمان في ألو. ألو
2: مساء الخير.
0: مساء النور،
2: معك يوسف مرة تانية.
0: أهلا يا يوسف، كمان يوسف مصر. يوسف أنت بالفجيرة ولا على الآن بزحمة الطريق والأمور رواء؟ وأكيد على المظلات هلأ، أنت على شارع المظلات صح؟
2: والله هيك طالعين درايف بالسيارة عم نتسلم نسمعكم كمان.
0: الله يسلمك، خبرني يلا تفضل.
2: والله هيك عملت بحث سريع ما بعرف طلع معي قلبي مو قوي.
0: قلبي مو كمان انت قلبي مو قوي وانا قلبي الصغير لا يتحمل. اوكي اتصل فيني بكره يلا باي.
2: اكيد باي. يلا باي باي.
0: اذا يا علي انا عن جد انا قلبي وجعني اليوم لهالدرجة، يعني أنا بعرف مستمعين مجازين كانت هيدي الفقرة عاملة فيهن عمايل، كمان هلأ مستمرة الصراحة. خد عيوني اسمعوا يسرى يلا. بالعمر وشفتك فين وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة

إذا بتقول مجد المهندس حاطت إيده على خده مصدوم فينا. اعتذاراتي, أنا من الفانز للبرنس الحقيقة. ما في مرة بمجازين وما في أغنية كل يوم للبرنس.

0: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل.
1: لو حكينا يا حبيبي
0: تنطلق الأغاني بالأحساس.

عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة FM يومياً عند منتصف الليل.

0: بالويكند. ويك اند كل سبت واحد من الساعة 4 العصر الى 7 المساء على الفجيرة اف ام. ويك اند مع جلال فجيرة اف ام. أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة اف ام. دردشة مع أنس وللحكي معنا.
1: بس نقول للحكي معنا بيكون مسك الختام. جوجو هلأ عم تقول معقول تكون الأغنية على مودك خليني اتصل، هذا ثائر هيك بيقول. عزة بتقول جوجو رجعي اتصلي وغيري رأيك والإجابة. ياسين من فانز لطيفة التونسية منسلم عليك، يسعد لي مساكن ومسا لطيفة حبيبة قلبنا. جننت قلبي اسم الأغنية. لا إذن على فكرة أنا في فقرة أخيرة هي مسك الختام، لكن استثناء رح تكون مسك الختام هي أغنية البرنس ماجد المهندس، حتى ما يزعل مني البرنس بما أنه اليوم ذكرته معظم أغاني إلا هالأغنية. أصدقائي كل عام وإذاعة الفجيرة بألف خير، كل عام ومستمعين الفجيرة بألف خير، كل عام وناس الفجيرة دايما بألف خير، ودائما مسائي للأصدقاء جميعا ولكل مين مشاركني مشوارنا، تحياتي للجميع. نلتقى بكرة من 7 للـ10، 7:30 تماما أنا بكون معكم على الهواء. شكرا للجميع لكل مين شارك بالمسابقة والمسابقات. الحقيقة غادة محمد عبد الرحمن عرفة هي اللي عرفت الأغنية، وغادة هي اللي فازت معنا ب 500 درهم نقدا مقدمة لألك من إذاعة الفجيرة والأغنية. مسكين قدي حاول ساعدكن، مسكين يلي، مسكين يلي. للبرنس ماجد المهندس من أجمل ما غنى. أنا أنس كنت معكم

0: كم بكل الحب دردشة وأول حلقة لألنا.
1: مسكيني يلي تحسب إني بخير.
0: مسكيني يلي تحسب إني بخير.
1: ربط جرح وطعم.
0: درب السلام للجميع.
1: أمشي.
0: شكراً لألكن. منلتقى بكراً الله راد.
1: كسير وحسك.
0: غادة أنت اللي فزتي يا غادة. ألف مبروك.
1: مسكيني.
0: محبات لألكن جميعاً. باي باي. منلتقى بكراً.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة.
2: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حاله.
4: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: شو فيك متضايق؟
2: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
1: بس هذه مشكلتك؟
2: عندي. شو عندك؟
1: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
1: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة

0: واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف.
3: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام
1: والهوى شرقي.
0: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
2: لو حكينا يا حبيبي،
0: تنطلق الأغاني بالأحساس.

0: أسير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة. ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم.

0: ساعة طرب على الفجيرة اف ام.
1: جلست

تحزن فالحب عليك وقلبك دوب يا ولدي الحب عليك وقلبك دوب يا ولدي الحب عليك.

0: شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟
1: عندي.
2: شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
0: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين يا مجيب الدعوات.

على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الأرض